0: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كلامه إيجاز، وهو قمة الإعجاز، وهو يمثل لأهل الإيمان راحة نفسية وسعادة قلبية، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها الأحباب، فيما يلي نستمع إلى ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا. يبدأ الترتيل من أول سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد.

بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون.

قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.

0: آمَنُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل مبارك من سورة التوبة للقارئ الشيخ محمود علي البنا. يستكمل الترتيل المبارك بمشيئة الله في الخامسة من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 3:30 من بعد منتصف الليل قبيل الفجر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله يا أمير الأنبياء ويا آخر إشراق الأرض من وحي السماء. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التواشيح التي قدمها الشيخ محمد الفيومي وبطانته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل إن شاء الله ستلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وإلى ابتهالات من المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد. وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميلان، الزميل محمد عبد الحق والزميل هاني عماشة، ومعهم من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. أعزائي المستمعين، الزميل الفاضل الأستاذ علي مسعود السهيد سيصل يوم غد بمشيئة الله إلى سن المعاش، إلى سن التقاعد. الزميل الفاضل الأستاذ علي مسعود السهيد أكرمنا الله عز وجل بوجوده بيننا سنوات طويلة، قد تعاملنا معه عن قرب فوجدنا منه حسن الخلق وروعة السلوك ولطف الكلمة ودوام المودة وصدق المحبة والإخلاص في العمل. وفي يوم تكريمه، تكريم الزميل الفاضل الأستاذ علي مسعود السهيد لوصوله إلى سن المعاش، نقول له: ستظل أيها الزميل الفاضل الحبيب، ستظل في قلوبنا علما خفاقا في سمائنا ونورا مضيئا في حياتنا ومثلا طيبا لكل المعاني الإنسانية والأخلاقية الراقية والجميلة فيما بيننا. الزميل الفاضل له من اسمه أوفى نصيب. يا من له من اسمه أوفى نصيب، يا أيها الرمز الحبيب، علي ومسعود جميل طبعه، من عامل الرحمن أبدا لا يخيب. فليت لي صاحبا من دون صحبتهم، جم الوفاء جميل الصمت والجمل، دامت صداقته لم يبغ عاجلة، رقت مودته في غير مدخل، مدرب القلب لا يلهو بفارغة، مثبت القول لا يقضي على عجل. أدعو الله عز وجل أن يجزي الزميل الفاضل والأخ الحبيب الأستاذ علي مسعود السهيد أن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يوفقه إلى كل خير، وأن يمتعه دائما بالصحة والعافية وطول العمر، كما أدعو الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف.

0: استمعنا لهذه الابتهالات الدينية من الشيخ كامل نوار، إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات البرنامج العام للانتقال إلى إذاعة خارجية من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميلين محمد عبد الحق وهاني عماشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم تحية عطرة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك عبر أثير موجات الإذاعة المصرية. إخوة الإسلام، الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، فهو اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وأركانه ستة، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، مع التصديق الجازم بكل ما أتى به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من عند المولى تبارك وتعالى، والتسليم به والقبول والإيقان. إخوة الإيمان، والإيمان ليست كلمات تتلى ولا مظاهر تظهر، بل هو حياة تعمر القلوب ونور يضيء الأرواح وسكينة تسري في النفوس. وحين يستقر الإيمان في قلب العبد المؤمن يتذوق حلاوته ويشعر بطعمه. يقول صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حسن. فللإيمان، إخوة الإيمان، طعم وحلاوة ولذة لا تعدلها لذة، وسعادة لا تضاهيها سعادة. وقد وعد المولى تبارك وتعالى المؤمنين بالحياة الطيبة، والحياة الطيبة إخوة الإيمان ليست في كثرة الأموال ولا في زخارف الدنيا، بل هي في طمأنينة القلب وراحة البال وسكينة الروح. وقد ذاق حلاوة الإيمان الصحابة الكرام، فكانوا أسعد الناس قلوبا وأصفاهم نفوسا. فليكن قلبك عامرا بحب المولى تبارك وتعالى، مضيئا بذكره، مطمئنا بوعده، تفز بحلاوة الإيمان والقرب من الرحمن، وتعش أخي المؤمن مطمئنا في كل زمان ومكان. وما للإيمان في قلبي حلاوة إذا ما غاب عن روح النقاء، فيا رباه ثبتني وزدني إلى الإيمان شوقا لا يضاء، وألهمني بذكرك حسن شكر به تحلو الحياة والابتداء. نسأل المولى تبارك وتعالى، إخوة الإيمان، ونحن في هذه اللحظات الطيبة، أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. إخوة الإيمان، وخير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية 51 من سورة القصص، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أسماعنا وأبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القصص، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، وكانت خير استهلال لصلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك الذي ننقله لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان، وحلاوة الإيمان لا تنال بالتمني، وإنما تنال بالصبر على الطاعة والبعد عن المعصية وكثرة الذكر وعظيم الشكر ومجالسة الصالحين والقرب من المحسنين وتلاوة القرآن بتدبر ومحاسبة النفس عند الذلة. قال الحسن البصري رحمه الله: تفقدوا حلاوة الإيمان في ثلاث، في الصلاة وفي القرآن وفي الذكر، فإن وجدتموها فاحمدوا الله، وإن لم تجدوها فاعلموا أن الباب قد أغلق. فالسعادة الحقيقية إخوة الإيمان في رضا المولى تبارك وتعالى، وفي الثقة بوعده، وفي حسن الظن به. ألا فلنجعل بيننا وبين ربنا أعمال سر لا يعلمها إلا الله، ولنكثر من تلاوة القرآن بتدبر، ولنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولنلزم الاستغفار، فهي مفاتيح لطمأنينة القلوب وراحة النفوس. نسأل المولى تبارك وتعالى إخوة الإيمان أن يجعلنا من عباده الذاكرين الشاكرين. إخوة الإيمان، وحتى يأذن الله بميلاد فجر يوم جديد في 4:30، إلا 4 دقائق، نبقى مع هذه الابتهالات والمدائح النبوية مع المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد.

بنا هيا نصلي على من في روضه حيا. هيا بنا هيا نصلي على من في روضه الشريف.

يا قمر المدينة.

حقا ودائما وأبدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته. الله أكبر، تعلو كل ذكر وتحتل كل قمة. الله أكبر، تجلجل الحناجر وتشنف الآذان ولها تخشع القلوب. الله أكبر، تطيل الرقاب وتعانق السحاب. هكذا إخوة الإيمان والإسلام رفع نداء الحق، أذن بصلاة الفجر من رحاب قلعة العلم وحصن الدين ودرع الأمة الأزهر الشريف. رفع الأذان المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد بعد أن قدم فاصلاً من الابتهالات والمدائح النبوية. أخ الإيمان، إنهم فئة موفقة، وجوههم مسفرة وجباههم مشرقة وأوقاتهم مباركة، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن فالحق بركبهم، إنهم أهل الفجر. إذا ما الليل أظلم كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا هجوع. لهم تحت الظلام وهم سجود أنين منه تنفرج الضلوع، وخرس بالنهار لطول صمت عليهم من سكينتهم خشوع. إنها صلاة الفجر التي سماها ربنا قرآنا، فقال عز من قائل: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يا أهل الفجر، أبشروا، فوضوءكم درجات، وممشاكم إلى المسجد حسنات، وجلوسكم فيه رحمات من ربكم وصلوات. يا أهل الفجر، لقد فزتم بعظيم الأجر، فهنيئا لكم أن تتمتعوا بالنظر إلى وجه الله الكريم في الجنة. يا أهل الفجر، ألا ترضون أن يذهب الناس بالأموال والزوجات وترجعوا أنتم بالبركة في الأوقات ودخول الجنات ونزول الرحمات؟ من صلى البردين دخل الجنة، ولن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحافظين على صلاة الفجر، وأن يرزقنا سعادة الدنيا والآخرة والفوز برضوانه وجنته. إخوة الإيمان، بعد قليل يقام للصلاة، والتي يؤمنا فيها فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالأزهر الشريف. أما الآن فنبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: استقيموا سووا الصف واعتدلوا، لا تسبقوا الإمام ولا تسووه، وصلوا صلاة مودع. الله أكبر،
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.

يا واحد يا أحد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من ليس له حد ولا أمد ولا مثيل ولا عدد، يا أول موجود، يا علي يا معبود، سبحانك أنت سر الوجود. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نور بالعلم قلوبنا، واستعمل بطاعتك أبداننا، وخلص من الفتن أسرارنا، واشغل باعتبارك أفكارنا، وقنا شر وساوس الشيطان، وقنا شر الإنس والجان، واخلع علينا خلع الرضوان، وهب لنا حقيقة الإيمان، وارأف بنا رأفة الحبيب بحبيبه يوم التناد. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا إخوة الإيمان، قضيت على خير صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك، نقلناها لحضراتكم من هنا من رحاب الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. كان معنا قارئاً القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، ومبتهلاً المبتهل الشيخ إبراهيم السيد راشد، وأمنا في الصلاة فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. إخوة الإيمان، وفي الختام تقبلوا أرق تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، ولكم تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية لكم تحيات مهندس سام سليم، لبيب عبد الهادي وأحمد إمام، ومن مستر الإذاعات الخارجية عماد مدني، أحمد صبيح، أشرف أبو زيد، ولكم تحيات هاني عماشة ومحمد عبد الحق من أسرة المذيعين. والميكروفون يعود بحضراتكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله عز وجل، يوم الأربعاء الثامن من شهر صفر من عام 1448 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي يوافق 22 من شهر يوليو من عام 2026 من الميلاد. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. نسألك يا ربنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبصحبة القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي يبدأ الترتيل من الآية 75 من سورة التوبة وحتى الآية 25 من سورة يونس.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

أُحْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ.

ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم

رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم.

لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا.

يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ

0: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا من سورتي التوبة ويونس، رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. يستكمل الرحلة المباركة بمشيئة الله في السادسة من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 5:30 من صباح يوم الأربعاء. أعزائي المستمعين، أترككم الآن بصحبة زميلي الزميل الدكتور وليد الحسيني.
1: سعدتم إخوة الإيمان طوال الساعات الماضية بصحبة زميلي عبد الجواد شندي من أسرة المذيعين، ونرجو أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وفقرات متضمنة قرآنا وسنة. ويسعد بصحبة حضراتكم من هندسة الهواء زميلي مهندس الصوت وليد سيد أحمد، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ مصر بحفظه، وأن يرد عنها كيد الكائدين ومكر الماكرين، وأن يجعلها الله بلدا سخاء رخاء، وأن يفرج عن أهلها الكروب والهموم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أيها الإخوة المؤمنون، نوجه عنات حضراتكم إلى أن شمس القاهرة ستشرق بإذن ربها في 6:08، فما زال أمامكم إخوة الإيمان وقت كاف لمن لم يصلي صلاة الصبح في جماعة، فقوموا وانهضوا بصلاتكم قبل طلوع الشمس. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل محمد أكمل هارون.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ربع الساعة نقضيها في تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشعراء، يتلوها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الشعراء، تلاها القارئ الشيخ علي حجاج السويسي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة نوح، يتلو القارئ الشيخ الشحات محمد أنور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ الشحات محمد أنور تلا ما تيسر من سورة نوح.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الدائم الذي لا يزول، الباقي الذي لا يتغير، يسبحه الريح بخفقانه، والشجر بأغصانه، والروض بغدرانه، والبحر بحيتانه، والزهر بألوانه، والطير بأشجانه، كل يسبح بغريب لغته ولسانه. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. سبحانه
1: هو الله.

استغني بالله عن هذا وعن ذاك، فليس والله غير الله يرعاك. إذا طلبت هداه فلن تضل به، وإن سألت عطاء منه أعطاك. إن مسك الضر لن تلقى سواه، فكم من قبل يا صاحبي أعطى وعافاك. يعفو ويغفر أوزارا تنوء بها، إن قلت عفوك يا رباه أدناك. سبحانك.

الاستعانة نوع من العبادة، وهي تعني طلب العون من الله. يقول جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين إلا بك، ونبرأ من كل معبود دونك، ونبرأ من الحول والقوة إلا بك. ولذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفي الحديث: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك. تسابيح. الهندسة الإذاعية: محمد حسين عيد. إعداد: منى عثمان. تقديم: شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: إشارات ضبط الوقت أعلنت تمام 6 من صباح الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 16 من سورة هود، يرتل القارئ الشيخ محمود علي البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين

يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم.

النور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق

يَأْتِكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ.

0: برواية حفص عن عاصم، وبدأ من الآية 26 من سورة يونس وحتى الآية 16 من سورة هود. رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، ورسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من مستمع يقول في رسالته: استولى والدي على أرض عمتي ووضع يده عليها، وكلما طالبت عمتي بحقها في الأرض ضربها وأهانها، ثم توفي والدي وماتت عمتي، ثم جاء أبناء عمتي وطالبوا بالأرض، فهل أعطيهم الأرض أو أعطيهم ثمنها وقت اغتصابها؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن الغصب حرام، هو كبيرة من الكبائر، واستدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أبي جمرة الرقاشي عن عمه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. فهذا الذي استولى على مال أخته قد استولى على الأرض ظلما وعدوانا، وكان عليه أن يقف بجوار أخته بدلا من أن يكون سببا في قهرها وظلمها، لأنها إن لم تأخذ حقها في الدنيا فإنها ستأخذ حقها يوم القيامة.
2: طبعا نشكر المستمع الذي أبدى استعداده لرد الحقوق والمظالم، لكنه في حيرة من أمره، هل يرد الأرض بعد ارتفاع ثمنها ارتفاعا ملحوظا أو يرد ثمن الأرض وقت تقسيم الميراث؟
3: بالنسبة لرغبة الابن في رد الأرض لأبناء عمته التي اغتصبها والده من والدتهم، فعليه أن يبرئ ذمته وأن يطهر ماله من المال الحرام، وليس من حقه أن يدفع الثمن ما دام أبناء العمة يريدون الأرض ولا يريدون الثمن، فعجل برد الحقوق إلى أصحابها قبل فوات الأوان. جاء في صحيح مسلم عن الصديقة بنت الصديق السيدة عائشة رضي الله عنها أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض توقه من سبع أراضين يوم القيامة. هذا وبالله التوفيق.
2: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: من الأخطاء المتكررة التي تقع بسبب الإهمال ترك البلاعات بدون غطاء، أو ترك أعمدة النور مكشوفة الأسلاك، أو ترك صنابير الماء يتسرب منها الماء دون توقف، وغالبا ما ينتج عن هذه الأخطاء وقوع حوادث تزهق فيها أرواح البشر. وسؤالي: ما حكم الدين في من يرتكبون هذه الأخطاء؟ إخوة الإيمان، ويجيب عن هذه الرسالة الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: هذه الأخطاء الناتجة عن الإهمال ينبغي أن تواجه بالشرع والقانون. أما من ناحية الشرع فإن هؤلاء المهملين قد ارتكبوا إثما عظيما أدى إلى إزهاق أرواح بريئة سوف يسألون عنها يوم القيامة لما فعلتم ذلك. وأما من ناحية القانون فإن على الجهات المسؤولة أن توقع العقاب الشديد على من يهملون في أعمالهم ويتسببون في إزهاق أرواح بريئة، وعليها أن تتحمل مسؤولية ما وقع فيه هؤلاء من إهمال أدى إلى الموت أو القتل أو الكسر أو غير ذلك، إعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها وحرصها على المحافظة على حياة البشر من كل صور الإهمال أو العدوان، لأن الحياة نعمة عظيمة منحها الله تعالى للإنسان واستأمنه عليها وعظم حرمتها وجعل أمرها بيده سبحانه وتعالى، بل جعل حفظ الحياة وحفظ النفس مقصدا من مقاصد الشريعة العليا. وقد أكدت الشريعة على ضرورة المحافظة على حياة الناس وعدم المساس بها في مواضع عديدة من كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كذلك يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم على حرمة الاعتداء على النفس الإنسانية في قوله: لزوال الدنيا وأهلها أهون عند الله من سفك دم مسلم بغير وجه حق. ولا شك أن صور الإهمال التي تقع كثيرا في حياتنا وتؤدي إلى قتل الآخرين تعد نوعا من العدوان على حياة البشر، يستوجب القول بأن الشخص المهمل في عمله يوشك أن يعد قاتلا معتديا على أرواح الآخرين، لأنه بإهماله أدى إلى موتهم أو قتلهم، وهذا ما يسمى في الفقه الإسلامي بالقتل بالتسبيب. ومن جهة أخرى جعلت الشريعة العناية بالطريق في غاية الأهمية، لأنه مرفق عام يستخدمه الناس جميعا، ومن ثم لابد أن يكون آمنا سليما خاليا من كل ما يحدث الأذى والضرر لمن يستعملونه.
2: السؤال دكتور: هل هناك مسؤولية شرعية تقع على عاتق الأفراد إذا ما وجدوا بلاعات مفتوحة مثلا أو عمود كهرباء مكشوف الأسلاك أو غير ذلك من مصادر الخطر؟
4: نعم، هناك مسؤولية شرعية تدخل في إطار تغيير المنكر، استنادا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وتغيير المنكر باليد يعني إغلاق الفتحة أو الحفرة أو تغطية البلاعة الموجودة في الطريق أو مخاطبة الجهة المختصة لكي تقوم بذلك، ويكون هذا من باب إحياء النفس الواحدة كما في قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن سعى إلى إغلاق البلاعة المفتوحة أو تغطية الأسلاك المكشوفة يكون قد أحيا نفسا وجنبها مخاطر الموت أو القتل.
2: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورة الحج، يتلو القارئ الشيخ طه الفاشني.

0: 思语。صدق الله العظيم.
1: من سورة الحج تلا علينا القارئ الشيخ طه الفاشني.
2: إذاعة القرآن الكريم.

0: ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذه الحلقة. ويسعدنا أن يكون معنا الأستاذ الدكتور شعبان كفافي، العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف. حديثنا اليوم عن الآية 26 من سورة الرحمن، نستمع إليها بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان.
2: ما علاقة الآية بما قبلها، وما دلالات تصدير الآية بقوله كل، وعلى ما يعود الضمير في قوله عليها، وما دلالات التعبير بقوله من دون ما؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى. لما كان قوله تعالى في الآيات السابقة وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، مؤذنا وموحيا بنعمة إيجاد أسباب النجاة من الهلاك وأسباب السعي لتحصيل ما به إقامة العيش، حيث يسر الله للناس السفن عونا لهم على الأسفار مع السلامة من طغيان ماء البحار. وكذلك فإن وصف السفن بأنها كالأعلام توسعة في هذه النعم، وقد يظن الإنسان بهذا أن الدنيا أتت إليه بزخرفها وتزينت له، ومن ثم يظن أنه سيعيش في نعيم دائم لا يزول. فجاءت هذه الآية الكريمة بالموعظة بأن هذا لا يحول بين الناس وبين ما قدره الله لهم من الفناء على عادة القرآن في التذكير والموعظة والتنبيه من الغفلة، كما قال تعالى: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والحكمة من ذلك الاستعداد للحياة الباقية بفعل الصالحات، وأن يتفكروا في عظيم قدرة الله تعالى ويقبلوا على توحيده وطلب مرضاته. ومجيء هذه الآية بعد ما عدده الله من النعم فيه إيماء إلى أن مصير نعم الدنيا إلى الفناء والزوال. أما عن دلالات تصدير الآية بقوله كل، للإشارة بأنه لا ينجو من الفناء أحد من المخلوقات ولا يستثنى منها أحد، فهي لعموم من كان على الأرض. وأما عن الضمير في قوله عليها فيعود على الأرض وعلى كل من كان حيا عليها من إنس ومن جن ومن سائر المخلوقات. وأما عن دلالات التعبير بقوله من في الآية، وهي لا تكون إلا للعاقل، فإنها من باب التغليب، حيث غلب نوعا من الهالكين العقلاء، وهم بنو الإنسان، لأنهم أفضل من عليها، كما قال تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومن ثم لم يقل كل ما عليها، وقال كل من عليها، التي هي للعاقل، لأنه هو المقصود الأهم بهذه العبرة والعظة.
2: ما دلالات ختم الآية الكريمة بقوله فان؟
4: من دلالات التعبير بجملة الختام في قوله فان الإخبار من الله الحي الذي لا يموت أن جميع من على الأرض من إنس وجن مصيره إلى الفناء والهلاك، كما قال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. كذلك من الدلالات في جملة الختام التذكير بالموت وما بعده من الجزاء، فالتعبير بقوله فان من استعمال اسم الفاعل لزمان الاستقبال بالقرينة، كما في قوله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فسبحان من هذا كلامه، والله أعلى وأعلم بأسرار كتابه.
2: أيها الإخوة المؤمنون، في نهاية هذه الحلقة نشكر باسمكم الأستاذ الدكتور شعبان كفافي العميد الأسبق لكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر الشريف، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة، نحييكم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: في ختام الآيات.
1: برنامج يعده ويقدمه خالد الزنفلي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عيد محمد شبايك، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، نستمع إلى حديث الصباح موضوعه الشكر جلاب النعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر هو اعتراف المرء بالإحسان لذويه وإقراره بالثناء على مسديه، لأن جحد النعمة كفر وإنكارها لؤم. لهذا كان من الواجب المحتم أن يشكر الإنسان المولى جل وعلا على تواتر نعمه ومزيد إحسانه، حتى يضاعف له رزقه ويبارك له في عمله. وحسبنا قول الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقوله: واشكروا لي ولا تكفرون، وقوله: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أشكر الناس لله أشكرهم للناس. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. وقال أيضا: من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله، ومن دعا لوالديه في أدبارها فقد شكرهما. وقال المغيرة بن شعبة: أشكر لمن أنعم عليك وأنعم على من شكرك، فإنه لا بقاء للنعم إذا كفرت ولا زوال لها إذا شكرت. ودخل أبو هارون على أحد الحكماء فقال له: يرحمك الله، ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيرا ذكرته، وإذا رأيت بهما شرا سترته. قال: فما شكر الأذنين؟ قال: إذا سمعت بهما خيرا حفظته، وإذا سمعت بهما شرا نسيته. ونختتم حديثنا بمختارات من الشعر: إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. وقال آخر: شكر الإله بطول الثناء، وشكر الولاة بصدق الولاء، وشكر النظير بحسن الجزاء، وشكر الدنيء بحسن العطاء. إخوة الإيمان والإسلام، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من تسجيلات فضيلة الأستاذ الدكتور عيد محمد شبايك، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنوفية، استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح حدثنا تحت عنوان الشكر جلاب النعم. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وأنشد محب للرسول يقول: صلوا على الهادي البشير محمد، تحظوا من الرحمن بالغفران. فالله قد أثنى عليه مصرحا في محكم الآيات والقرآن: يا قومنا صلوا عليه لتظفروا بالبر والعيش الهني الأرغدي، ويخصكم رب الأنام بفضله يوم الجنات ويوم الموعدين.

0: صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: روى أبو داود والترمذي عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: يشتمل هذا الحديث النبوي الشريف على أحد الأذكار التي نقتدي فيها بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذي كان يذكر الله في جميع أحواله. وفي هذا الذكر الذي يقوله المسلم حين يخرج من بيته استعانة بالله سبحانه وتعالى، وتوكل عليه، واستعاذة به من الانحراف عن صراط الله المستقيم.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم عاملنا بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله، إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة.
3: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
0: السابعة من صباح الأربعاء، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. حان الآن موعدكم مع القارئ الشيخ محمد رفعت، تلاوة اليوم من سورة النور وقصار الصور.

And

0: استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت من سورة النور وقصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: عن الأغر بن يسار المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب في اليوم 100 مرة. رواه مسلم، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث توجيه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي فيه الناس قاطبة، يأمرهم أن يتوبوا إلى ربهم قائلا: يا أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروا، أي ارجعوا إليه وامتثلوا ما أمركم به واجتنبوا ما نهاكم عنه ومما أمركم الله به أن تتوبوا إليه. فالتوبة واجبة من الذنوب صغيرها وكبيرها بالإجماع. ويعلل هذا الأمر بقوله: فإني أتوب إليه، أي فإني أرجع إلى رب الرجوع اللائق به صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى شهوده أو إلى سؤاله أو إلى حضوره أو إلى خشوعه وخضوعه بين يديه. فإني أتوب إليه في اليوم 100 مرة. وإذا كان هذا شأن من عصمه الله وطهره الله، إذا كان هذا شأن خير خلق الله، فما بالنا بسائر البشر؟ إن واجبنا أن نهرع إلى ساحة المغفرة والرضوان، وأن نتوب إلى الله الرحمن الرحيم توبة نصوحة، يأمرنا قائلا: توبوا إلى الله واستغفروه. إذا كان يتوب إليه في اليوم 100 مرة، فما بالك بنا؟ إن رب العزة سبحانه وتعالى يأمرنا بذلك في القرآن الكريم حين يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وثمرة هذه التوبة النصوح هي تكفير السيئات وغفرانها ودخول الجنة برحمة الرحمن الرحيم: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وفي يوم القيامة تتجلى رحمة الله ومغفرته ورضوانه ومثوبته، ويومها لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، وإنما يتجلى كرمه وبره، وتتجلى رحمته الواسعة للمؤمنين التائبين يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. روى ابن أبي حاتم بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. فقال رجل: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ فقال: أعرفهم إنهم محجلون من آثار الوضوء، ولا يكون لأخير من الأمم ولا لأحد من الأمم هذه العلامة. أعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم بسيماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن كرمه الواسع ورحمته الشاملة ومغفرته لأصحاب الذنوب الذين يتوبون إليه والذين يثوبون إلى الرشد والصواب، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وروى ابن جرير بسنده عن أبي وائل قال: قال عبد الله: كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنبا أصبح وقد كتب كفارة ذلك الذنب على بابه، وإذا أصاب البول منه شيئا قرضه بالمقراض. فقال رجل: لقد آتى الله بني إسرائيل خيرا. فقال عبد الله رضي الله عنه: ما آتاكم الله خير مما آتاهم، جعل الماء لكم طهورا. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. وقال سبحانه: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إنه فضل من الله سبحانه، والإنسان التائب إلى ربه يكون الله معه ويفرح الله به ويرضى عنه ويصبح قريبا من بره ورحمته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاح، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، على الإنسان أن ينوع مائدة الذكر ويقوم بتنويع أبواب الطاعات، فمن أبواب الطاعات أن يجتهد الإنسان أن يكتب من المتصدقين في كل يوم ولو بأقل القليل. عليه أن يحرص أن يكتب في سجل المتصدقين، فالصدقة دليل على صدق الإيمان. تطفئ الخطيئة وتغفر الذنوب وتدفع البلاء والمصائب عن صاحبها وتضاعف الأجر أضعافا كثيرة وتظل صاحبها يوم القيامة وتلعب دورا جوهريا في تحقيق التكافل المجتمعي بين الناس، والصدقة تطهر النفوس من الشح. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ومن بركات الصدقة البركة في المال وزيادة الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال من صدقة. والصدقة سبب في الوقاية من البلاء والنار. أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل امرئ في ظل صدقته حتى يقضى بين الناس. ومن فوائد الصدقة أنها تضاعف الأجر للمنفقين، تنبت الحبة 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فالصدقة يضاعفها الله تبارك وتعالى لصاحبها. فكن من المتصدقين واسعى لأن تكتب في صحيفة المتصدقين في كل يوم ولو بأقل القليل، فالله تبارك وتعالى يحب الغني السخي والله يكره الغني البخيل، وحبه للفقير الجواد أشد، لأن الفقير قد يملك ويعطي، أما الغني فقد يملك ولا يعطي. وأقول لكل من يبخل بماله: ستذهب بمالك إلى قبرك، فيرجع المال إلى الورثة وأنت تحاسب على المال. فأنفق من مالك من قبل أن يأتي يوم وحال حالك حالك، وأنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فالله جعل الغني ليساعد الفقير، والقوي ليساعد الضعيف، ومن أنفق أنفق الله عليه. اللهم اجعلنا من المتصدقين، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم.

يسكب الطل، يسكب الطل.

0: أكفانا الحياة. الضحى من نور من، والندى من فين.
1: قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. سعدنا بصحبة حضراتكم طوال الساعات الماضية، مهندس الصوت وليد سيد أحمد، ولكم تحياتي دكتور وليد الحسيني من أسرة المذيعين.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
2: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة النجم. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول حفظ الله تعالى للقرآن الكريم بنفسه، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم، ويتحدث حول حفاوة السماء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك من خلال الآية الثالثة وما بعدها من سورة النجم من قول الحق عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، أي الموحي بالأفق الأعلى. لكنه لما كان بالأفق الأعلى في الإسراء والمعراج رآه نزلة أخرى، يعني نزلة أخرى في الأرض ونزلة الثانية في الإيه؟ في السماء. وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. هذا الكلام بقى اللي فيها الطويل بقى، بالأفق الأعلى ثم دنا. هو لما استوى وبلغ رسالة، تبليغ الرسالة أده إلى متاعب كبيرة، وقف له بقى بالكلام اشتمه، بالفعل يأذم، وقعد ابو طالب حميه شويه وزوجته تتفرج عنه وتسكنه وبتاعه وحاجات زي دي، الى ان جاء عام الحزن. لما جاء عام الحزن لم يجد سكنا في البيت لان خديجه ماتت، ولم يجد حمايه في الخارج لان ابو طالب مات، فما عادش له لا دي ولا دي. فهاجر الى الطائف لعله يجد نصيرا، فلم يجد نصيرا، بل سادت الطائف اغروا به سفهاء الطائف فاذوا رسول الله كلاما وفعلا، رموه بالحصى حتى ايه قوائمه نزل منها الدم، فأزهي رسول الله، فجاي هو يستجير فما عرفش. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما اراد ان ينزل الى مكه نزل خطر مكسوف، فينزل عند مين بس؟ عرض ان ينزل ما حدش رضي ينزله عنده في جواره ابدا، شوف عز عليه الجوار في مكه، الى ان جاء واحد اسمه مطعم بن عدي قال انا انزله، فنزل في جواره، مما يدل على أن الله ينصر دينه حتى بالكافر. أهو كافر ولا أمنش، إنما إيه؟ إيه؟ إنما قال أنا أجيره، فأجاره ونزل. فلما شف عدم الحفاوة في الطائف أراد الله أن يسليه، قال له تلك مقابلة الأرض لك، أنا أريد أن أخذك بها إلى أن تنظر إلى حفاوة السماء بك. فعمل له حادث الإيه؟ الإسراء والمعراج، وشاف في الأفق الأعلى وشاف الحصة دي كلها. يبقى ده يعوضه إيه؟ يعوضه إيه؟ قال أدي السبب فينا وللآخرة خير لك، هتشوف العز كله، هتشوف إقبال الناس. وبعد ذلك الناس اللي كانوا واقفين له في الدعوة وبيكرهوه بقوا يتساقطون يوما بعد يوم يوم. حتى خالد بن الوليد لما قال للعمرو بن العاص: يا عمرو لقد استقام الميسام لصاحبك، يعني أموره مشيت على عسل، فما فيش فايدة إلينا إلا نروح له ونآمن إيه؟ ونآمن بإيه؟ الناس بقى جت أفواه، فجاء نصوف فتحت مكة ومش عارف، والقبائل جت والدنيا بقت إيه؟ بقت هيصيب، ولا الآخرة خير لك من الأولى. بقى الفاستوى قال له يقول بقى، وبعدين اضطهد لما قام يقول اضطهد من الكل وعجبوه، فوراح فاوت السماء في الايه من معراج ادي وهو بالأفق الأعلى دنا وتدلى. يبقى جبريل شافه مرتين اثنين، مرة في الأرض، ولذلك حلوه لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. يبقى نزلة أخرى عند سدرة، النزلة الأولى كانت في القرآن. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. طب اللي دنا وتدلى مين بقى؟ طب ده هو لما بلغ سدرة المنتهى ما حدش رجع. سدرة المنتهى اللي ينتهى إلى علم البشر كله، ما حدش روح. وبعدين راح هناك دنا فتدلى يعني فقرب. يبقى دنا وتدلى في مع مين؟ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قاب قوسين، قاب القوس الحتة اللي تتمسك منه القوس اللي بيصطادوا به، توتر كده ووتر وقوس ويضربوه السهم فيه، اللي بيتمسك منه اسمه قاب قوسين أو أدنى. لما يقول قاب قوسين أو أدنى من القاب القوسين أو أدنى، ساعة ما يجيب أوديا أو أدنى يبقى ذلك على أنها أكثر من كده، ولما يقول لك على حاجة كده أكثر يبقى يجيب يقول لك يجيب أو برضه أو يزيدون إلى 100,000 أو يزيدون. كلمة أو يزيدون دي مش جاية على الزيادة، عشان تتأكد بأن 100,000 إن كان في حاجة تبقى في زيادة مش في نقص، ده أنا متأكد إن في زيادة مش في نقص. مر للنقص فكان قاب قوسين أو أدنى من ذلك فأوحى إلى عبده ما أوحى. فأوحى من اللي أوحى بقى؟ ما يمكن برضو جبريل. طب ده هو عند سدرة المنتهى قال له هنا منتهي علم الخلائق منتهى مش عارف إيه، يبقى لازم تكون دي. إزاي بقى فأوحى إلى عبده ما أوحى؟ أوحى الله إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. يبقى هو مش شافه بعينيه كده، شافه ببصيرة في قلبه. يبقى دوك سمع موسى سمع الكلام في الأرض، ودي شاف بالبصيرة القلب. أيوة تشككوا فيه، ما كذب الفؤاد بتاعه ما رآه. فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. أفتمارونه على ما يرى؟ أهدي اللي جت بقى، يعني بتشككوا في اللي رأى؟ إزاي فيما تشككوا فيها دي؟ ده علشان كده أقولك ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني رأى جبريل. يبقى انتقلنا من هنا إلى من؟ ده اللي عامل شك في الناس بقى رقى الله. إزاي يقولك الله سبحانه وتعالى فرض الصلاة مشافهة؟ مدام مشافهة يبقى لها واحد في حتة يسمع كلام الله. وبعدين لما سئل أنت رأيت ربك؟ قال نور أنا أراه. شفت التعبير نور؟ يعني رحت له النور أجد نور بس، ولا نور كيف أراه؟ والنور لا يرى وإنما يرى به ولا يرى. فالنور لا يرى في ذاته. طب النور شكله إيه؟ النور هو إيه؟ هات تعرف للنور كده؟ ما فيش، ما تعرفش تجيب تعرف له. إنما أنت ترى به الأشياء ولا لا؟ دي هنا وده هنا وده هنا وسمجة. يبقى إذا النور ترى به الأشياء ولكنه في ذاته لا يرى. فإذا كان الله هو النور يبقى ما يمكنش فيه حاجة الله. أمال هناك حيقولنا في القرآن وجوه يومئذ ناظرة إيه؟ إلى ربها ناظرة. قال لك ده هتنخلق، إحنا هنخلق خلقة تانية خالص. طب ما إحنا هناكل ولا يطلع لنا عرق ولا عمص عينين ولا مناخير تنف ولا بتاع سماخ أذن ولا نبول ولا نتغوط ولا. طب هدي حاجة طبيعية؟ طب إحنا هناكل كده من غير طاهي ومن غير قطع ومن غير زرع ومش عارف إيه، ده طبيعية؟ مش طبيعي. إذا هننخلق، طب ما محمد طلع السماء. طب وطلع السماء إزاي؟ طب ده احنا عندنا اذا طلعت صعدت صعدت كده هناك ربنا قال ايه؟ كم من يصعد في الايه؟ في السماء. من يريد الله ايه؟ يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد للسماء. لان العلماء دلوقتي عرفوا ان في حته ما فيهاش هواء، لما يطلع من منطقه ما فيهاش هواء خالص، طب يعيش ازاي؟ لانه اعد اعدادا ليعيش، اعد اعدادا كما نعد إعدادا في الآخرة، لا نأكل ولا شيء. ولذلك لما معاوية بعت له ملك الروم يقول له إن عندنا مشاكل ضد دينكم، فبعت لنا واحد عالم نسأله فيه، فأرسل له الشعبي. فلما ذهب الشعبي رضي الله عنه سألوه أتدعون أن من في الجنة يأكلون ولا يتغوطون؟ كل واحد يأكل يتغوط. قال له ده عندكم نأكل، لأننا بناخد من طهينه، إنما هناك حيأخذ من طهي الله الذي يعطي الجسم بلا فضلات. سكت. الجنين في بطن أمه كم يبدأ؟ قد إيه يبدأ؟ قال له يبدأ صغير، وبعدين يكبر لحد يبقى كم كيلو، مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو على حسب وزنه. تبقى في زيادة؟ قال له نعم. أم قال له يبقى الزيادة دي نشأ عنه بيفعم بيأكل، لو كان يتغوط كان احترق في البشيمة، يتغوط غاية وياه كده حكاية تتملي وتبقى مش عارف ايه. لا ده حاجة تانية. ثم الجنين ده بيتغذى ازاي؟ ده بيتغذى من أمه. قال له بيتغذى من أمه ايوه، إذا ما دام هو بيتغذى من أمه، أمه لما ما تكونش حامل غذائها أين يذهب؟ قال له بيذهب في الحيط. أمال هي تبقى مش حامل بتحيط ولا لا؟ طب لما تحمل بيروح الحيط، يبقى كأنها بترمي مين؟ غذاء الطفل اللي ما جاش. الله، أكن غذاء الطفل ما بياخدوش من أمه، ده بياخده من شيء وضعه الله له، فإن جاء يأكله، ما جاش ينزل في الكابينيه. وعلشان يدينا فكرة، لما الناس يقولك التكاثر والنسل ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي، يوم يخليها مرة تعب الولد ومرة يجيب اثنين ومرة يجيب ثلاثة لحد واحدة جابت سبعة. طب لما كان واحد قضاه بتاع دمه ولا، ولما بقوا سبعة قضوه برضه، بس سيبوا ربنا يشوف كونه. ما كذب الفؤاد ما رآه بعينه، انه ده مثلا كده. لكن هو شافه بقى الشوف اللي هي كده، لا الشوف التحقيق ده مش هيبقى هنا بقى، الشوف التحقيق هيبقى في الجنة. فاللي قال شافه واللي ما قالش شافه قول لهم ايه؟ حدوا الخلافة في هذه المسألة، فإنه علم لا ينفع وجهل لا يضر. المهم جاب منهج ولا ما جابش، وطلع عنده ولا ما طلعش، وخد الصلاة منه مشافهة ولا ما خدش. كان كل الأحكام خذها بالوحد إلا الصلاة، لأن الصلاة دي زي ما بيقولوا عماد الدين، فخدها منه مباشرة. احنا ضربنا مثل مرة وقلنا رئيس الإدارة لما يكون عنده أشياء طلبات بتيجي يحولها، يعمل تأشيرة التحويل لصاحب الشأن مثلا، ولما تكون مسألة تهمه شوية وشوية يقوم يعملها، ويجيب تليفون يقول أنا جاي لك التأشيرة الفلانية مش عارف إيه وبتاع، اعتني بها شوية. حاضر. ما يكون تأشيرة أقوى شوية من رئيس الجمهورية ولا بتاع، يقول له تعالى عندي هنا عشان أقول لك عليه. فالصلاة دي استدعاه ربه لها، ولذلك لا تسقط أبدا، كل حكم قد يسقط لمناسبته إلا الصلاة، لأن بني الإسلام على كام؟ طب عدها كده، إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم إيه؟ وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، مش كده؟ بني الإسلام، يعني مش هي دي الإسلام، ده الأركان أو الأسس اللي بني عليها الإسلام. يبقى الإسلام حاجات كتير أوي، من قمة لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن الطريق، كويس كده؟ ولذلك ناس عايزين يعزلوا دين الله عن سياسة الدنيا، يقول لك الدين ده نصام ونصلي ونزكي ونحج وخلاص، ما تكونش دعوه بالمسائل الثانيه. قال لك ده مش هي الاسلام، ده دي اسس اللي انبنى عليها الاسلام. يبقى الاسلام موجود حاجه ثانيه. يعني كنت تسيبه مثلا اللي يكتب على كيفه، اللي يسني على كيفه، اللي يسرق على كيفه، واللي يشتري على كيفه، ازاي الكلام ده؟ اللي يبقى غني وما يديش يبقى لا، يبقى لازم تفكر شوي. يبقى خدوا للحكم الذي لا يمكن ان يسقط. ولذلك تقول لي ما انتش قادر تصلي قائم صلي قاعد، مش قادر تصلي قاعد صلي مضطجع صلي نائم، مش قادر تحرك حاجه كده هو صلي برموش عينيك. الله، صلي كده اختر فعل الصلاه على قلبك، يعني مش ممكن ابدا. الا ايه؟ الا ان يفقد الانسان الوعي، او يكون نائم او يكون ناسي بس. والى لقاء اخر ان شاء الله.
2: مع خواطر فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي حول ايات القران الكريم.
6: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
7: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
8: اذاعه القران الكريم من القاهره.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل تعتد المطلقة طلاقا رجعيا عدة الوفاة إذا مات زوجها ولم تنتهي عدتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا لابد أن نقدم مقدمة، وهي أن المعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، يعني لم تنفصل انفصالا تاما من زوجها، بحيث إذا مات زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا ولم تنتهي عدتها فهي في حكم زوجته وترثه إذا مات. فإذا كانت في عدة الطلاق الرجعي ثم مات زوجها قبل أن تنتهي العدة من الطلاق الرجعي، فعليها أن تبدأ من جديد عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10، كما جاء في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعليه إذا مات زوجها وهي في فترة العدة لم تنتهي من طلاق رجعي تستأنف وتبدأ عدة الوفاة 4 أشهر و10، ولا تحسب ما فات من عدة الطلاق الرجعي. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، على الإنسان أن يحافظ على ورد يومي من قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن ينجي الإنسان في الدنيا والآخرة، فهنيئا لمن جعل القرآن الكريم إمامه ودستوره. فالقلب المليء بالقرآن كالبيت المعمور، والقلب الخالي من القرآن كالبيت الخرب. فهنيئا لمن عمر قلبه بالقرآن وعمر بيته. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيت الذي يتلى فيه كتاب الله يتسع بأهله ويكثر خيره وتحضره الملائكة وتذهب عنه الشياطين. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وحين يرحل الإنسان يأتيه القرآن في قبره ويقول له: ألا تعرفني؟ أنا صاحبك، أنا صاحبك الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. فهنيئا لمن جعل القرآن الكريم صاحبا له يحاج عنه في الدنيا وفي الآخرة. فاللهم إنا نسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا، وأن تجعله ميراثا لنا في أبنائنا. وفي القرآن راحة كل قلب غزاه الهم من كل الجهات، فاتلوه لتسعد في الحياة، وإن ضاقت بك الدنيا فيمن بقلبك شطر رب الكائنات. بذكر الله تنهمر العطايا ونحظى في الدنا بالمكرمات. القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع، يتلو من سورة آل عمران.

Boat camp?

They can't

Yeah.

وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة آل عمران، تلاها علينا القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع. بعد دقائق إن شاء الله نحيا وإياكم في رحاب تلاوة مباركة طيبة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري من سورتي الدخان والجاثية بمشيئة الله بعد حوالي ثلث الساعة من الآن. القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري يتلو علينا تلاوة مباركة من سورة الأنعام إن شاء الله في حوالي 10:45. دائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترة هذه وكل الفترات. ومعكم من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، إذاعة القرآن الكريم للقاهرة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها.

صلوات ربي وتسليماته وتحياته عليك سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك أجمعين، وعلى زوجك أمهات المؤمنين، وعلى الآل والصحب أجمعين. آمين آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 8:30. إخوة الإيمان، هذه تلاوة مباركة مدتها ربع الساعة لما تيسر من سورة التوبة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

Oh,

0: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد هذه التلاوة المباركة من سورة التوبة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع الشيخ عبد الرحيم دويدار.
1: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه وسطروا حبه في مهجتي بدمي. محمد

0: مولاي يا صلِّ وسلِّم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. قدم الشيخ عبد الرحيم دويدار هذه المدائح النبوية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا مع المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يتلو علينا بدءا من الآية 17 من سورة الدخان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان، عشنا وإياكم في رحاب المصحف المجود للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، تلا علينا بدءا من الآية 17 من سورة الدخان وحتى الآية 37 من سورة الجاثية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، سعد بحضراتكم خلال الساعات الماضية من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ومنذ 9 ويسعد بحضراتكم من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. ودائما وأبدا مستمعينا الكرام، نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما تقدمه لكم إذاعتكم إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات. وساعتنا الآن 9:30.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سائلا يقول: من يعش السائل يرحمه الله. فقال عمر: من يعش هذا السائل؟ ثم ذهب إلى دار الإبل فسمع صوت السائل بعد فترة يقول: من يعش السائل يرحمه الله. فقال عمر: ألم آمر أن تعش السائل؟ قالوا: قد عشيناه. فأرسل عمر إليه فإذا معه جراب مملوء خبزا، فقال له: إنك لست سائل، أنت تاجر. وأخذ عمر بطرف الجراب ثم نثره لإبل الصدقة.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: ومن برامجنا إخوة الإيمان خلال فترتنا هذه، بعد حوالي 5 دقائق من الآن يقدم الدكتور حسن سليمان ومضة تفسيرية من كنوز المعرفة من إعداد الزميلة أمل سعد في 10:30. أقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامج قراءة في كتب التفسير في 10:05 مع ضيفي فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر. نتحدث حول الآيتين 46 و 47 من سورة الشعراء. من المكتبة الإسلامية ويقدمه الدكتور كمال نصر الدين في 10:50 ظهرا، بينما يقدم الإذاعي إسماعيل دويدار الدين القيم في 10:15. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ علي محمود يتلو علينا آيات بينات من سورة الأنفال.
2: الرحمن الرحيم.

0: من سورة الأنفال، تلا علينا القارئ الشيخ علي محمود.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون؟ صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الآية هنا بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله بالإعراض عنها، بعد بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد. والمعنى: لا أحد أظلم لنفسه ممن ذكره الله تعالى بآياته الواضحة النيرة التي ترشد إلى الصراط المستقيم والفوز بالسعادة العظمى والنعيم المقيم. ثم كان منه بعد هذا التذكير بها ما يستبعد عقلا، وهو الإعراض عنها بترك التدبر فيها وتناسيها كأنه لم يسمعها ولم يعلم عنها شيئا. وتشير كلمة ثم إلى الاستبعاد العقلي للإعراض عن الآيات مع وصفها بما ذكر من الأوصاف العظيمة. وختمت الآية بتهديد كل من اقترف الإجرام والأفعال المذمومة، حيث قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، ولم يقل منه أي من الأظلم منتقمون، وإنما قال من المجرمين، لأنه إذا جعله أظلم من كل ظالم ثم توعد المجرمين جميعا بالانتقام منهم، فقد دل بذلك على إصابة الأظلم بالنصيب الأوفر من الانتقام. هذا والله أعلم.
0: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول ربنا تباركت أسماؤه في الآية 56 من سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. فما أجمل أخي أن تجعل لنفسك وردا يوميا من الذكر والدعاء، وأن تجعل من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حظا من هذا الورد. فإن أردت أن يستجيب الله تبارك وتعالى دعاءك، فابدأه بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ادع بما شئت، ثم اختم بالصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فإن ربنا تبارك وتعالى يقبل بفضله الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينها من دعاء.
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة المباركة من سورة الأنعام يتلوها القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة لما تيسر من سورة الأنعام، تلاها علينا القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سلام.

0: الساعة الآن تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك مع كتاب الله تبارك وتعالى مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل رحلته الإيمانية المباركة، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 17 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سَلَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ ولقد

رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون.

وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك

تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.

من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا

ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

أخ يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب.

يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك، وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح؟

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

لكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقبوا إني معكم رقيب

الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم

0: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة هود، وحتى ختام السورة المباركة رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد حوالي ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مسجد ومدرسة السلطان الأشرف سيف الدين برسباي هو تحفة معمارية إسلامية فريدة أنشأها السلطان المملوكي الأشرف سيف الدين برسباي، وذلك لتعليم المذاهب الفقهية الأربعة والتصوف في وقت واحد، وكجامع للصلاة أيضا، ويعدان شاهدا معماريا على ازدهار العمارة الإسلامية في القاهرة، وهذا الأثر مسجل ضمن آثار القاهرة الإسلامية التراثية العالمية، ويقع بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد. وقد بدأ الملك الأشرف برسباي في إنشائه عام 826 من الهجرة ليجمع بين الطابع الديني والتعليمي، حيث يتكون من مسجد ومدرسة في هيكل معماري واحد يعكس فلسفة الحكم المملوكي في ربط العلم بالعبادة، واهتمام الدولة المملوكية بترسيخ مكانة العلماء من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية داخل المساجد الكبرى. ومسجد الأشرف برسباي هو أحد المساجد الثلاثة التي أنشأها الأشرف برسباي، وتتميز هذه المساجد بجمال الهندسة، وبلغت فيها صناعة الرخام والشبابيك الجصية المفرغة المحلات بالزجاج الملون شأنا عظيما في الدقة والإتقان. وتتكون المدرسة من شكل مستطيل تبلغ مساحته 1760 مترا، هذا بخلاف مساحة ملحقاتها الأخرى مثل السبيل والكتاب والمكتبة والضريح. ويضم المسجد صحنا مكشوفا تحيط به 4 إيوانات متقابلة، والمنبر الخشبي فيه مزين بأنماط نجمية من العاج المطعم بالخشب، وقد صنع أصلا لمسجد آخر وذلك قبل نقله إليه. ويحتضن المسجد كذلك ضريح السلطان برسباي نفسه، وهو مصمم بعناية ليطل على شارع المعز، مما يعكس فكرة إبداعية فريدة. ويجمع التصميم المعماري بين الجدران الحجرية الضخمة والزخارف الدقيقة، ويضم مئذنة مزخرفة على الطراز المملوكي، ويتوسطه صحن واسع تعلوه قبة مهيبة تزينها كتابات قرآنية وخطوط هندسية متداخلة، بينما تتوزع حوله حجرات الدراسة. وكانت المدارس المرفقة تستخدم في تعليم الفقه والتفسير والحديث، وقد استقطبت نخبة من العلماء والمتعلمين في ذلك الوقت. وقد أسهم الموقع الحالي للمسجد والمدرسة في قلب القاهرة في تأكيد عمق الامتداد التاريخي للمدينة، ويمنح المجمع مكانة خاصة ضمن سلسلة المنشآت الإسلامية الكبرى التي تحيط به، كما أن إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي يعزز من فرص صيانته والحفاظ عليه في وجه التغيرات العمرانية والتدهور البيئي. هكذا يعكس مسجد ومدرسة الأشرف برسباي أحد أوجه هوية القاهرة الإسلامية، ويعد شاهدا معماريا على مراحل تطور العمارة الدينية والتعليمية، ويمنح الزائرين كذلك تجربة تاريخية توثق لحظة من الزمن لا تزال حاضرة بحجارتها ونقوشها. وإلى لقاء آخر مع كنز معرفي جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتور سامي عود العسالة من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير.
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم وبضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف.
3: أهلا وسهلا ومرحبا
2: إخوة الإيمان. ونتناول الآيتين 46 و47 من سورة الشعراء، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الحوار الذي دار بين سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وبين فرعون وصحارته. يقول ربنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون صدق الله العظيم. ذكرنا فضيلة الدكتور في الحلقة السابقة أن السحرة قدموا الفعل وهو السجود على القول آمنا برب العالمين، فنود توضيحا لذلك بشيء من التفصيل في هذه الحلقة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا التقديم والتأخير بين الفعل الحركي السجود والبوح اللفظي القول ليس مجرد ترتيب زمني، بل هو قمة التعبير البياني البليغ الذي يصور أدق تفاصيل التحول النفسي في تلك اللحظة التاريخية. معلوم أنه في مواقف المفاجآت الكبرى والوجل الشديد تسبق استجابة الجسد اللاشعورية دائما قدرة العقل على صياغة الكلمات. السحرة صعقوا بمشهد العصا وهي تلتهم باطلهم دفعة واحدة. هذا الذهول ألجم ألسنتهم في الوهلة الأولى، لكنه شل كبرياءهم فخروا ساجدين بفعل رؤية الحق. القرآن الكريم قدم السجود ليحاكي هذا الترتيب الواقعي: السقوط الأرضي أولا تحت وطأة الصدمة، ثم استجابة اللسان بالاعتراف بعد استيعاب الموقف. نجد أيضا أن القول قد فسر السجود بعد ذلك. لو قال القرآن فألقي السحرة ساجدين ولم يذكر شيئا بعد ذلك، لربما ادعى فرعون أن السحرة أصابهم الإغماء، أو أن موسى سحرهم فشل حركتهم، أو أنهم يسجدون تحية لموسى كساحر أعظم. هنا يأتي دور الجملة القولية: قالوا آمنا برب العالمين، مباشرة بعد استقرارهم في السجود، لتكون بمثابة البيان التفسيري الحاسم الذي يقطع الطريق على أي تأويل باطل. الكلمات جاءت لتقول: هذا السجود ليس عجزا بدنيا وليس خضوعا للبشر، بل هو عبادة خالصة لرب العالمين. في بلاغة مواجهة الطغيان، الأفعال دائما أقوى وأخطر من الأقوال. كان بإمكان السحرة أن يقفوا ويقولوا آمنا بموسى وهم في مكانهم، وربما اعتبرها فرعون مجرد زلة لسان أو مناورة كلامية، لكن البدء بالسجود وهو الفعل الذي لا ينبغي في عرف ذلك المجتمع إلا لفرعون الذي ادعى أنه رب العالمين، كان بمثابة إعلان ثورة علنية ومباشرة. لقد قدم القرآن الفعل الحركي لأنه يمثل قمة التحدي. فالسحرة لم يتكلموا حتى وضعوا رؤوسهم في التراب إعلانا لسقوط فرعون، ثم تكلموا بعد أن أمنوا من كل خوف إلا من خوف الله. هذا التدخل يعطي انطباعا بأن القول لم يتراخى عن السجود، بل كان السجود مستمرا والقول يخرج من أفواههم وهم ملتصقون بالأرض. فالتقديم هنا ترتيب يعلي من شأن الفعل البدني الدال على الخضوع، وجاء القول ممتزجا به ليوضح أن ظاهرهم وباطنهم، أجسادهم وألسنتهم قد أسلمت كلها في لحظة واحدة. إن هذا التلاحم يريك كيف أن القرآن لا ينقل الأحداث كأخبار جافة، بل يرسمها بالحركة والصوت، فيقدم الحركة الجسدية لتهيئة المشهد، ثم يتبعها بالصوت المدوي الذي يزلزل أركان العرش الفرعوني.
2: قالوا آمنا برب العالمين، ما دلالة ختام الآية بقول السحرة آمنا برب العالمين فاختاروا هذا الوصف بالأخص رب العالمين؟
3: هذا الانتقال والعدول من التعميم المقترن بالتعظيم برب العالمين إلى التخصيص الحاسم بقوله رب موسى وهارون يحمل أبعادا بالغة الدقة، وذلك فيما يأتي. إبطال فعل فرعون، كان فرعون داهية وكان يدعي الألوهية والربوبية على قومه، ما علمت لكم من إله غير أنا ربكم الأعلى، كان يقول هكذا. لو اكتفى السحرة بقولهم آمنا برب العالمين وصمتوا، لكان بإمكان فرعون بحكم غطرسته وفعله وكلامه أن يلتف على العبارة وأن يقول للجمهور الحاشد ها هم يعلنون إيمانهم بي فأنا رب العالمين وأنا مقصدهم في السجود. لذلك أردف السحرة العبارة العامة ببيان مخصص قاطع للشك رب موسى وهارون. هذا إتباع البلاغي جاء بمثابة يعني كما يقولون المسمار الأخير في نعش فرعون، إذ حددوا الرب المقصود بالعبارة تحديدا عينيا لا يقبل التأويل ولا التزييف، وهو الإله الذي أرسل موسى وهارون، وبذلك أخرجوا فرعون تماما من دائرة الألوهية المزعومة. لكن لماذا لم يقولوا آمنا برب موسى؟ لو قالوا آمنا بموسى لظن الجمهور والجهال يعني أنهم يقرون لموسى بالتفوق في صنعة السحر، وكأنهم يقولون آمنا بموسى لأنه ساحر أعظم منا غلبنا بمهارته. هذا التعبير كان سيخدم رواية فرعون اللاحقة التي حاول ترويجها حين قال لهم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، لكنهم حين قالوا آمنا برب العالمين أعلنوا أن ما جاء به موسى ليس سحرا بشريا تفوقوا فيه، بل هو معجزة إلهية من خالق الكون. فانتقلت القضية من صراع مهارات بين البشر إلى خضوع تام لرب البشر. السحرة في لحظة السجود ولدت عقيدتهم كاملة ناقية، والإيمان لا يكون بالبشر وإنما يكون بالله عز وجل. موسى وهارون عليهما السلام هما واسطة تبليغ وأدلة على الحق، وليسوا هما الحق ذاته. العدول إلى برب العالمين يوضح أن قلوبهم تعلقت بالمرسل المعجز، وهو مقتضى التوحيد الخالص. إن هذا التركيب في قوله تعالى برب العالمين رب موسى وهارون يمثل في حقيقته الصياغة الأولى للشهادتين في تلك الرسالة. فرب العالمين هو إقرار بالتوحيد والربوبية المطلقة لله، ورب موسى وهارون هو إقرار بالرسالة والنبوة لموسى وهارون، لأن اعترافهم بأن الله هو رب موسى وهارون في سياق المعجزة يتضمن بالضرورة تصديقا لهما في كل ما جاء به من عند هذا الرب. بناء على ذلك جاء النظم القرآني معبرا عن صياغة محكمة صاغها السحرة بفطرتهم المؤمنة ليردوا بها على تاريخ طويل من تزييف فرعون، صياغة تبدأ بالقمة المطلقة رب العالمين ثم تلتحم بالواقع رب موسى وهارون، لتقطع على الطاغية كل سبيل للمناورة أو التبرير. هذا وبالله التوفيق.
2: إلى هنا إخوتنا إخوة الإيمان نأتي بحضراتكم إلى ختام حلقتنا هذه. في ختامها نشكر لحضراتكم كما نشكر لضيفنا فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن فوزي فايد الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير،
1: إعداد وتقديم عبد الرحمن أبو هاشم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، عود طيب مبارك مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة يوسف.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام

وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا

إن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب

كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون

وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروا

وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً.

يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

إليهن وأعتدت لهن متكئا

ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه،

يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال

يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا

وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين.

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟

متفرقة. وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث

فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟

يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن

قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم.

يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين.

كان هذا ترتيلا مباركا برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سورة يوسف رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. يواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله بعد دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 11:30. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة بدأت منذ 11 وتستمر حتى 2 ظهرا إن شاء الله. إخوة الإيمان، يسعد بحضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين عبد الرحمن أبو هاشم، ودائما وأبدا مستمعين الكرام نتمنى أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من برامج وتلاوات خلال فترتنا هذه وكل الفترات.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية الأولى بعد 100 من سورة يوسف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث

أمرهم وهم يمكرون. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وما تسألهم عليه من أجر، إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون.

عني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى،

لهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين

في الأكل، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.

منذر ولكل قوم هاد. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار.

قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟

بِهَا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ.

لافتدوا به، أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق.

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه

قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.

بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.

بَعْدٍ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وجعلوا لله شركاء قل سموهم

الأخلاق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب.

الْعَذَابِ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا،

الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة.

ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

حميد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

الحرص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

رؤوسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

0: تحيتهم فيها سلام. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوتنا إخوة الإيمان في رحاب ترتيل مبارك برواية حفص عن عاصم لما تيسر من سور يوسف والرعد وإبراهيم، رتله علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا، والذي سيواصل الرحلة الإيمانية المباركة إن شاء الله حوالي 1:30 إلى 5 دقائق ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في هذا البرنامج. ونرحب بضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف. ما زلنا نقدم معه عرضا وتحليلا لكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي فخر الديار المصرية، المتوفى في عام 794 من الهجرة. ضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي، من المباحث المهمة التي تناولها المؤلف وأولاها عناية كبيرة في هذا الكتاب جمع القرآن وترتيبه، وقد أظهر المؤلف هنا عناية الصحابة البالغة بالنص القرآني ومدى دقتهم وأمانتهم في تدوينه وجمعه والعناية به. فنتناول كلام المؤلف عن جمع القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق ثم في عهد عثمان رضي الله عنهما.
5: الحمد لله الذي أنزل كتابه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله نورا للقلوب وشفاء للصدور، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. من المباحث التي اعتنى بها الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن جمع القرآن وترتيبه. أما الجمع الأول فكان في عهد أبي بكر رضي الله عنه، فبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واستشهاد عدد كبير من القراء في حرب اليمامة، أشار عمر بن الخطاب على أبي بكر بجمع القرآن في مصحف واحد، فكلف أبو بكر زيد بن ثابت بهذه المهمة العظيمة، فجمع القرآن من المكتوب والمحفوظ بأدق منهج وأشده تحريا. أما الجمع الثاني فكان في عهد عثمان رضي الله عنه، لما اتسعت الفتوح واختلفت ألسنة الناس، خشي عثمان من وقوع الخلاف في القراءة، فأمر بنسخ المصاحف على الرسم الذي أجمع عليه الصحابة، ثم أرسلها إلى الأمصار، فاجتمعت الأمة على المصحف العثماني الذي بين أيدينا إلى اليوم.
4: نعم، يذكر العلماء أن جمع القرآن في عهد أبي بكر ثم في عهد عثمان يعد آية عظمى على هذا الجيل الفريد من الصحابة الذين قاموا بهذا العمل التاريخي العظيم. فلماذا كان جمع القرآن عملا تاريخيا، ولماذا يعد هذا العمل شاهدا على جيل فريد لا يتكرر؟
5: لأنهم أدوا أمانة لم تؤدها أمة قبلهم بهذه الدقة والعناية، فلم يكتبوا شيئا إلا بعد التثبت، ولم ينقلوا حرفا إلا بعد التحقق، فبقي القرآن كما أنزل لا زيادة فيه ولا نقصان. إن حفظ القرآن ليس حادثة تاريخية فقط، بل هو آية متجددة على صدق وعد الله، كما قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فما من كتاب على وجه الأرض حفظ حفظا يشبه حفظ القرآن، وما من نص تعاقبت عليه القرون وهو باق بألفاظه وحروفه ككتاب الله العزيز.
4: أيضا من المباحث التي أولاها المؤلف عناية بالغة وفصل فيها القول تفصيلا كثيرا مبحث القراءات القرآنية والأحرف السبعة، نلخص كلامه في ذلك.
5: من المباحث التي أثارت عناية العلماء وأعملوا فيها الفكر والتحقيق مبحث الأحرف السبعة والقراءات القرآنية، وهو باب يكشف عن سعة هذا الدين وعظمة هذا الكتاب. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف. وقد اختلف العلماء في تفسيرها على أقوال كثيرة، وأقربها أنها أوجه من التنوع في الألفاظ واللهجات التي تحتملها اللغة العربية تيسيرا على الأمة. القراءات هي الكيفيات المنقولة عن أئمة القراءة في أداء ألفاظ القرآن مع اتصال سندها برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي ليست اجتهادات شخصية ولا اختيارات لغوية مجردة، بل نقل متصل وتلقي متواتر. ذكر الإمام بدر الدين الزركشي وغيره أن القراءة الصحيحة لها ثلاثة أركان: صحة السند، موافقة رسم المصحف العثماني، موافقة وجه من وجوه اللغة العربية. فإذا اختل ركن من هذه الأركان لم تقبل القراءة.
4: ينظر خصوم القرآن إلى هذه القراءات على أنها لون من اختلاف التناقض، والمؤلف هنا بيّن الحكمة من اختلاف القراءات وما تنطوي عليه من فوائد جمة.
5: ليس اختلاف القراءات اختلاف تناقض، بل هو اختلاف تنوع وتكامل. فمن حكمه التيسير على الأمة، إظهار إعجاز القرآن، إثراء المعاني وتوسيع الدلالات، حفظ لهجات العرب التي نزل بها الوحي. مثال على ثراء القراءات في قوله تعالى: مالك يوم الدين، وقرئت ملك يوم الدين. فمالك تدل على كمال الملك، وملك تدل على كمال السلطان والحكم، فاجتمع المعنيان في حق الله سبحانه. من أشهر القراء نافع المدني، ابن كثير المكي، أبو عمرو البصري، ابن عامر الشامي، عاصم ابن أبي النجود. والقراءة المنتشرة اليوم في كثير من بلاد المسلمين هي رواية حفص عن عاصم.
4: نعم، بارك الله فيكم. ما زلنا نحتاج إلى مواصلة القراءة في هذا الكتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي، المتوفى في عام 794 من الهجرة. إخوة الإسلام والإيمان، في ختام هذا اللقاء نتقدم بخالص الشكر لضيفنا الكريم الدكتور وليد مصلح ناجي من علماء الأزهر الشريف، وتقبلوا تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اقرأ وربك ملهم سبحانه قد علم الإنسان ما لم يعلم.
2: من المكتبة الإسلامية، إعداد وتقديم الدكتور كمال نصر الدين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من التلاوات التي سنستمع إليها إخوة الإيمان في 12:30 إن شاء الله، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي قرآن الظهر وما تيسر من سورة الأحقاف. التلاوة مدتها نصف الساعة. يؤذن بصلاة الظهر في الواحدة ودقيقة واحدة بعد الأذان تلاوة مباركة من قصار السور للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. أما الآن فنستمع إلى ما تيسر من سورة النمل يتلوها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة طيبة من سورة النمل، تلاها القارئ الشيخ أحمد الرزيقي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ابن القيم. إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما زال حديثنا موصولا عن الأمن في الإسلام. في ضيافتنا الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف. أهلا بسيادتك.
2: أهلا وسهلا بحضرتك.
1: تحدثنا عن مفهوم الأمن في الحلقة الماضية، ونريد أن نربط هذا المفهوم بما ورد في كتاب الله عز وجل.
2: أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد. بداية نبدأ الخيط من الحلقة الماضية. نحن قلنا بأن أمن الدول وأمن العالم وأمن المجتمع لابد أن يعود إلى البذرة الأولى، أمن الفرد. كيف يكون الإنسان آمنا؟ ذكرنا سابقا بأنه لابد أن يمتثل الإنسان لأمر الله عز وجل، يسلم الوجه لله عز وجل ويرضى بقضائه وقدره. النقطة الثانية الذكر، وكما تفضلت نربط هذا بالقرآن الكريم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟
1: ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
2: هذه الآية نجد أن ذكر الله وسط بين أمرين، بين الإيمان بالله واطمئنان القلب. إذن فالذكر مترتب على الإيمان، فإذا تحقق الذكر بعد الإيمان كان الإنسان آمنا في نفسه. نعم. وذكر الله عز وجل كما نعلم من أفضل القربات، لكن لا نتصور أن الذكر يكون قاصرا على اللسان، أنك تجلس الله الله لا إله إلا، هذا نوع من الذكر. لكن هناك ذكر القلب، هناك ذكر الأعضاء. أنت عندما تقوم ببدنك وأعضائك تؤدي العمل الذي طلب منك على الوجه المطلوب، فإنك أنت ذاكر لله عز وجل. عندما تخلص مع طلابك في المدرسة في شرحك للدروس أنت ذاكر لله عز وجل. عندما تتقن العمل في مصنعك، عندما تقف حارسا على حدود بلدك وعلى حدود وطنك أنت ذاكر لله عز وجل. فالذكر ليس قاصرا على كلمات ينطق بها اللسان فقط، إنما الذكر قد يكون ذكرا باللسان وقد يكون ذكرا بالقلب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
1: يبقى الإيمان،
2: الإيمان
1: ثم الاطمئنان،
2: ثم الاطمئنان.
1: أحد العناصر المهمة في تحقيق الأمن الاطمئنان.
2: نعم. ولذلك نحن الآن نسأل سؤالا، كيف يحقق ذكر الله الأمن؟ يقولون هو الأمن من سيطرة الشهوات على النفس. يقولون الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الذي يهم ومن يغفر الذنوب إلا الله.
1: نعم.
2: يعني هنا لابد أن يعتقد الإنسان في قرارة نفسه اعتقادا جازما أنه لن يغفر ذنبك إلا الله.
1: كيف أشار القرآن الكريم إلى تحقيق الأمن في جانب هؤلاء الذين عدلوا بين الناس إذا ما تولوا أمورهم وابتعدوا عن الظلم، ابتعدوا عن المحاباة، أعطوا لكل ذي حق حق؟
2: هذا يثمر الإيمان في المجتمع. يعني نحن الآن كما تفضلت انتقلنا من الإيمان في الفرد الذي يمتثل، الذي يذكر والذي يفرح. ولذلك آية قبل أن نترك الذكر، الله يقول فاذكروني أذكركم. آية عجيبة، فاذكروني، الله يقابل ذكرك بذكر.
1: وفي ملأ
2: أفضل. وفي ملأ أفضل. وهنا أذكر أن الإمام العارف بالله مالك بن دينار، جلس رجل في مجلسه فدعا الرجل وقال اللهم ارض عني، فقال له الإمام مالك بن دينار: يوم أن ترضى عن الله يرضى الله عنك. قال له: يا إمام، وكيف أرضى عن الله؟ قال: يوم أن تتقبل النقمة كما تتقبل النعمة.
3: نعم.
2: فقد رضيت عن الله. إذن ينتقل المجتمع مجموع أفراد، فإذا كان هذا آمنا بالإيمان والامتثال والذكر، وهذا آمنا وهذا آمنا، نعيش في مجتمع يشعر بالأمن. ما دمت أنا أشعر بالأمن بمراقبة الله والامتثال لأمر الله عز وجل والذكر لله، إذن أبتعد عن النقائص، أبتعد عن النقائد، النقائد الإيمان الكفر الإلحاد، نقائد الإيمان أنك تحاول أن تظلم وأنك لا تعدل بين الناس.
3: هنا تحدث القرآن الكريم.
2: نعم.
3: الذين آمنوا
2: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
1: صدق الله العظيم. في نهاية هذا اللقاء مستمعينا الكرام، أشكر باسمكم الأستاذ الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا الأسبق بجامعة الأزهر الشريف، وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه تحياتي وتحيات الزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية.

0: الدين القيم، إعداد وتقديم إسماعيل دويدار.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إليكم طائفة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان يعرض، أي جبريل عليه السلام، على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه، وكان يعتكف كل عام عشرا، فاعتكف 20 في العام الذي قبض فيه. رواه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. والأترجة نوع من جنس الليمون. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 3 خليفات عظام سمان؟ قلنا: نعم. قال: فـ3 آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من 3 خليفات عظام سمان. والخليفات الحوامل من الإبل. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، حديث حسن صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

ない。ربي أوزعني

وحدا الصديق.

يستكبرون في الأرض بغير الحق بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق

0: الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي ما تيسر من سورة الأحقاف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 5:05 عصرا إن شاء الله تأتيكم الفترة المفتوحة الإسلام والحياة، وموضوعها أحداث وعبر من تداول الأيام بين الناس. ضيفها الشيخ الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، ويحاوره الزميل بهاء عبادة. من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي. في 10:15 مساء نستمع إلى أمسية دينية مسجلة من المسجد الكبير بكفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، ونستمع في هذه الأمسية إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، ثم إلى كلمة طيبة مباركة من فضيلة الشيخ الدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف، تختتم الأمسية بابتهال من المبتهل الشيخ مصطفى معوض. الأمسية أعدها ويقدمها لحضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي.

0: الواحدة ودقيقة واحدة، ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، رفع النداء الشيخ محمد صديق المنشاوي. يؤذن بصلاة العصر إن شاء الله في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفرعون ذي الأوتاد.

0: من قصار السور تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإيمان، حول فضل الاستغفار في حياة المسلم نطالع مقالا من موقع دار الإفتاء تحت عنوان الاستغفار التجارة الرابحة. جاء فيه: إن الاستغفار معناه طلب المغفرة من الله عز وجل، فهو اعتراف من العبد بتفريطه في جنب الله. والاستغفار عبادة عظيمة ولها عظيم الأثر في الدنيا والآخرة. ولأهمية الاستغفار كان رسولنا صلى الله عليه وسلم دائما في حال استغفار، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة. ومن أعظم ثمرات الاستغفار أنه يشرح الصدر ويفرج الكرب. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث النبوي الشريف: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. بعد كل هذا إخوة الإيمان، في فضل الاستغفار ونجد الكثير منا يغفل عنه. لو جعل العبد لسانه رطبا بذكر الله دائما وبالاستغفار، سواء كان قائما أو قاعدا أو حتى على جنبه، لرأى من آثار ذلك في قلبه وجوارحه. إن الاستغفار لا يمحو الذنوب فحسب، بل يربي النفس على التواضع وترك الكبر والغرور، ويجدد الصلة بالله تبارك وتعالى، بل ويذكر العبد برحمة الله وعفوه وغفرانه. لنجعل الاستغفار رفيق أيامنا في الرخاء قبل الشدة، وفي النعمة قبل البلاء، حتى نحظى برضوان الله ومغفرته.
1: أبشر أخي رحمة الله.

0: حسبنا الله ونعم الوكيل. بهذا الفاصل من الابتهال للشيخ علي الحسيني والذي اختاره لنا الزميل توفيق المعداوي، نأتي بحضراتكم إخوة الإيمان إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها لحضراتكم الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان المقال تحت عنوان الاستغفار التجارة الرابحة. في المساء إن شاء الله لنا لقاء، فحتى ذلك الحين هذه تحياتي عبد الرحمن أبو هاشم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، الساعة الآن 1:30. القارئ الشيخ محمود علي البنا يرتل علينا برواية حفص العاصم، يواصل رحلته الإيمانية المباركة مع كتاب الله مرتلا، ويبدأ الترتيل من الآية 24 من سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء.

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر

رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني

وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ.

مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدة

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون قال

فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح

شيئاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك.

ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر

وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر على

فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

0: إليهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا بدءا من الآية 24 من سورة إبراهيم وحتى الآية 35 من سورة النحل. بمشيئة الله تعالى مع دقات الثالثة نواصل رحلتنا المباركة مع المصحف المرتل.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
1: أبنائي طلائع الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. معنا اليوم نماذج مشرقة من أبناء هذا الوطن. نتعرف على الابن
2: شمس الدين أحمد عزت، مدرسة الحسن الأزهرية، داخل أولى ثانوي بإذن الله.
1: والابنة
3: مريم إكرامي أحمد في الصف الأول الإعدادي في مدرسة معهد أحمد عبد الكريم الأزهري.

0: لبنى شمس الدين أحمد عزت، هل شاركت في أي مسابقات؟
1: نعم، مسابقة خطابة وخدت فيها المركز الرابع.
0: أستمع منك مما تحفظ من سورة آل عمران، تفضل.
1: أعوذ بالله

بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي

بارك الله فيك لابنة شمس الدين أحمد عزت، الصف الأول الثانوي. أستمع منك إلى ما تحفظ من الابتهالات.

لبنى مريم إكرامي أحمد، الصف الأول الإعدادي، أستمع منك إلى ما تحفظين من كتاب الله تعالى من سورة مريم، تفضلي.

0: اسمه يحيى، لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم.
1: أبنائي طلائع الإيمان، نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع هذه النماذج المضيئة لابن شمس الدين أحمد عزت الصف الأول الثانوي، ولابن مريم إكرامي أحمد الصف الأول الإعدادي. ولكم تحياتي وتحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: كنتم مع طلائع الإيمان، برنامج تعده وتقدمه سحر فاروق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 2:04. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 5 مساء هذا اليوم الطيب المبارك بمشيئة الله تعالى. نسعد بحضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل توفيق المعداوي، ومن أسرة المذيعين بهاء عبادة. وكنتم في فترة إذاعية سابقة بصحبة الزميل عبد الرحمن أبو هاشم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغضب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك يا ربنا نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، وجعلنا هداة مهتدين، واحفظ يا ربنا بلادنا من كل مكروه وسوء، ويسر أرزاقنا، واحفظ أبناءنا، واهدنا يا ربنا إلى ما تحبه وترضاه، وارحم موتانا برحمتك الواسعة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الأعراف، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأعراف، تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة نتحدث فيها عن كيفية غرس قيمة الأمانة في شخصية الأبناء. بداية نرحب بفضيلة الدكتور جميل أحمد علام، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
3: أهلا بكم وبالسادة المستمعين والمتابعين وأسرة الإذاعة وأسرة البرنامج ومن وراء الميكروفون.
2: دكتور جميل، نريد أن نوضح أهمية غرس قيمة الأمانة في نفوس الأبناء منذ الصغر.
3: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تربية الأبناء عبادة معاملاتية جاء بها القرآن الكريم والسنة المطهرة. فالله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وأيضا جاء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فتربية الأبناء وتوجيههم وتحقيق النمو الجسدي والنمو الخلقي والنمو السلوكي في حياتهم وفي عواطفهم وانفعالاتهم ودوافعهم وتصرفاتهم يقوم على أساس رعاية الأمانة التي ائتمننا الله عليها، حيث قال في قرآن الكريم: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. وقال تعالى أيضا: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. وقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. هذه التربية على القيام بالأمانات هي دعوة في حقيقتها إلى الإحساس بالمسؤولية،
2: نعم،
3: والوفاء بهذه المسؤوليات على قدر، ليس مجرد النجاح، وإنما على قدر من أخلص درجات النجاح والتفوق في كل المجالات.
2: نعم.
3: ومن هنا جاء في القرآن الكريم الدعوة إلى التربية على هذه المسؤولية في قول الله تبارك وتعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون.
2: نعم.
3: وفي قوله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وعندما يقول الله تبارك وتعالى في قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقوله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم. هذه الآيات كلها تربية عقيدية على مفهوم القيام بواجباتنا في كل مناحي الحياة، وتربية الأبناء بالخصوص على أعلى درجات الأمانة في الأداء، وعلى أعلى درجات الإحساس بالمسؤولية في الوفاء بهذه الأمانات وتلك المسؤوليات.
2: نعم دكتور جميل، نأتي إلى الكيفية. كيف نربي أبناءنا على هذه القيمة، قيمة الأمانة؟ كيف نعلمهم الأمانة في حفظ الجوارح؟ الأمانة لا يحملها إلا المؤمن القوي، وهي سبب من أسباب نيل محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نريد أن يكون لدينا أبناء أقوياء في الإيمان يحفظون جوارحهم.
3: النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة في التربية للأبناء والتربية للأفراد والتربية للأسر وللمجتمع كله على الوفاء بهذه الأمانة والوفاء بتلك المسؤولية. فقد كان صلى الله عليه وسلم النموذج الأعلى في صلته بربه.
2: نعم.
3: وينبغي علينا أن نعلم أبناءنا هذه الصلة بالله تبارك وتعالى. فلا بد على الأب والأم أن يعلم أبناءهما المسؤولية والإحساس بها، وأن يدربوهم على القيام بهذه المسؤولية تحت إشرافهم، وإن أخطأوا حتى يتعلموا كيف يقوموا بأداء الأمانات على الوجه السليم من خلال التجربة والممارسة
2: نعم.
3: في وجود الأب والأم. وهذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويعلمنا ويعلم أصحابه كل يوم وكل صباح وكل مساء: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. وعندما يأتي المساء يقول: اللهم ما أمسى بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد. بهذه الكلمات يبين النبي صلى الله عليه وسلم التربية لكل مسلم ومسلمة على العقيدة والإحساس بها والإحساس بالمسؤولية عن النعم التي أعطاه الله إياها وكيف يتذكر ذلك صباحا ومساء.
2: نعم. أيضا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يستثمر المواقف المختلفة في التربية.
3: نعم.
2: يعني من الأساليب التربوية التربية من خلال استثمار المواقف المختلفة.
3: طبعا.
2: كيف نتأسى بحال الرسول مع الصحابة في ذلك؟
3: الرسول عليه السلام رب أسامة ابن زيد ورباه على يديه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعهده بالتربية والتوجيه إلى أن كبر. مش بس كده، بل ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على قيادة جيش فيه أبو بكر وعمر. إذن صورة من صور تحميل المسؤولية للأبناء، صورة من صور الأمان أن أنا بولد فيه القيادة ويخلي مين كمان ده يقود مين؟ أبو بكر وعمر وكبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. تربية على المسؤولية والتربية على الأمانة وأدائها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بجواره في مجلس سيدنا عبد الله بن عباس وكان لسه صبي صغير، وبجواره أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة.
2: نعم.
3: وابن عباس عن يمين الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بالشراب اللبن، فجاء الساقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشرب، ثم من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يناول من يشرب من يجلس عن يمينه.
2: نعم.
3: وكان عن يمينه عبد الله بن عباس ثم كبار الصحابة، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، وعن يمينه عبد الله بن عباس الذي ينبغي أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم له الإناء ليشرب، فقال النبي: يا ابن عباس، أتأذن لأبي بكر أن يشرب؟ فرأى عبد الله بن عباس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عليه أدبا وتواضعا وإجلالا واحتراما، فقال رسول الله: بل أبو بكر أولى مني. فقدم لأبي بكر فشرب، وقدم لعمر فشرب، ثم أعطى عمر الإناء لعبد الله بن عباس ليشرب. هذه الصورة العملية بتبين
2: قدوة في التربية.
3: إزاي القدوة في التربية.
2: نعم.
3: نذكر أيضا سيدنا عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر الذي كان صبيا أيضا ويجلس مع كبار شيوخ الصحابة والرسول يحدثهم، ويروي النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه حديثا يرويه عبد الله بن عمر فيقول: سأل النبي أصحابه ذات يوم: شجرة تشبه المسلم، تشبه العبد المسلم، ما فيها شيء إلا وفيه خير، فمن يعرفها؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، فعبد الله بن عمر فكر فعرف الإجابة، وشيوخ الصحابة جالسين بجواره فتأدب أن يجيب، وكبار الصحابة موجودين، لكن الشيوخ الكبار قالوا: يا رسول الله ما هي؟ حد فيهم جاوب؟
2: نعم.
3: فقال: النخلة. فرجع عبد الله بن عمر إلى أبيه قال له: يا أبتي، لقد سأل النبي هذا السؤال، والله لقد كنت أعرف الإجابة. قال له: ولما لم تجب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له: لا، تأدبت وخشيت، فهؤلاء كبار أصحاب رسول الله، كيف أتكلم وهم حضور؟
2: نعم.
3: قال: والله لو كنت أجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم على سؤاله لكان خيرا لي من الدنيا وما فيها.
2: الله.
3: هذه صورة من صور التربية على المسؤولية.
2: نعم.
3: والقيام بالأمانة وعدم الاستهتار مع أبنائنا، بل تقليدهم المسؤولية، وحتى ولو أخطأوا أن نقومهم لنعلمهم.
2: نعم.
3: وندربهم، وهذا جزء من واجباتنا ومسؤوليتنا أمام الله عز وجل.
2: دكتور جميل، عندما يتهرب الأب من المسؤولية ويتخلى عن أمانته في هذه الحال، ماذا تفعل الأم حتى لا يكون قدوة سيئة للأبناء؟
3: لابد على الأم أن تعلم أبنائها وأن توجههم. فإذا فقد الأب القدرة على التعليم أو القدرة على التوجيه أو القدرة على إدارة المواقف بين الأبناء أو في تصرفاتهم وتحميلهم المسؤولية، كان لزاما على الأم أن تقوم بهذا الدور، ولها أجرها عند الله عز وجل في تعليم أبنائها. وهنا ننصح الآباء والأمهات، احنا عاملين رحلة مثلا في يوم من الأيام، طب النهاردة فلان فلاني هو المسؤول عن الرحلة دي النهاردة من الأولاد، أعلمه المسؤولية عشان أعلمه إزاي هيصرف، إزاي هيتعامل، إزاي هيواجه، إزاي وأنا أبقى مشرف عليه وعينه. رايحين في زيارة أسرية أو زيارة أكلفه بأجزاء من المهمة اللي احنا رايحينها، وهكذا. إن ما كانش يبقى في التدريب على هذه المسؤوليات، نكون احنا ظلمنا هذا الجيل وظلمنا هؤلاء الأبناء وأفقدناهم القدرة على اتخاذ القرار، ويكون ذلك وزرا علينا في عدم قيامنا بواجبنا بأمانة الإسلام في تربية الأجيال. هذه دعوة الإسلام، ليس مجرد وظيفة الأب والأم مجرد أن يوفر الغذاء والكساء، بل لابد أن تكون وظيفته أيضا التوجيه والتربية والتعليم مع القدوة بالتصرفات والسلوكيات والأعمال.
2: كل الشكر لفضيلة الدكتور جميل أحمد علام الأستاذ بجامعة الأزهر، وشكرا لمهندس الصوت سامي الحلو، وشكرا لكم مستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم
1: إيمان عرفة،
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الصف، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

있고

fluff.

يقاء. مصن

über. ومساكن طيبة في جنات عدن.

0: وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الصف، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ أحمد عطية بري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:05 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان أحداث وعبر من تداول الأيام بين الناس. ضيفنا خلال هذه الفترة فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، وأسعد بحضراتكم خلالها من أسرة المذيعين بهاء عبادة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 3 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 36 من سورة النحل يرتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت

إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون

منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون

شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم

الْحَقِّ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا

يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، رتله علينا برواية حفص عن عاصم القارئ الشيخ محمود علي البنا، وقد رتل علينا بدءا من الآية 36 من سورة النحل وحتى ختام السورة الكريمة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة البقرة، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفي الأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: موضوع هذه الحلقة: العلم النافع والعلم الضار. وسط طوفان المعلومات، ما هو المعيار الإيماني الذي نفرق به بين علم يبني الوجدان وبين فضلات فكرية تفسد العقل وتستنزف العمر؟
2: الحمد لله بما حمد به نفسه في كتابه، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. هذا أمر غاية في الإلحاح علينا واقعيا الآن في حياتنا المعاصرة الآن، لأن العلم في الماضي حتى إلى الماضي القريب كان يؤخذ من مصادره الرصينة ومصادره المعمول بها ومصادره الموثوق فيها. أما الآن فانتشرت بعض المعارف وبعض العلوم من هنا وهناك من مصادر مجهولة، مصادر لا أساس لها ولا ثقة فيها، ولا تستطيع أن تجزم بأي حال من الأحوال أنها مصادر يؤخذ منها العلم وأنت على يقين من أنه علم سليم. من هنا جاء هذا العلم بمثابة علم ضار، والإسلام نهى عن تحصيل مثل هذه العلوم. الله تبارك وتعالى قال في سورة البقرة: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أعاب الله عز وجل إذن على من يتعلم علم لا ينفع. نهيك عن العلم الذي يضر، تعلم العلم الذي يضر هو في حد ذاته معصية، وتعلم العلم الذي لا ينفع علم لا قيمة له. العلم الذي لا ينفع هو معرفة أو هو علم لا قيمة له على الإطلاق. من هنا على المسلم أن يطلب العلم النافع، النافع لذاته ولمجتمعه ولوطنه في كل وقت وحين. والوسائل إلى طلب هذا العلم تأتي عبر القنوات الشرعية لطلب العلم: المدارس والمعاهد والجامعات والأكاديميات المعروفة والمؤسسة بشكل رسمي. هذه المؤسسات تعطيك العلم الذي ينفع مجتمعك وينفع ذاتك. طلب العلم النافع عليه أجر من الله تبارك وتعالى، للمسلم في طلبه أجر وله جزاء عليه من عند الله عز وجل. أما العلم الضار فهو معصية، لأنك إذا طلبت العلم الضار فأنت تطلبه لتضر به غيرك مؤكد، وإلا لماذا تتعلمه؟ تتعلم العلم الضار إذن بنية أنك ستضر غيرك. أما العلم النافع فتتعلمه لكي تحصل به منفعة لك ولمجتمعك ولوطنك. وكما قلنا القرآن الكريم حذر من طلب مثل هذا العلم. إذن يأتي سؤال: ما هي نماذج العلم الضار؟ ما هي النماذج التي نستطيع أن نسميها أو نطلق عليها أنها بمثابة العلم الضار؟ علم الشعوذة، علم الدجل، علم نشر الإشاعات، علم الأساطير، علم التكذيب. كل هذه أصبحت علوم الآن، هم الآن يدرسون علميا كيف تستطيع أن تنشر إشاعة تهدم بها أخلاقيات أمة، كيف تستطيع علميا أن تنشر خبر كاذب تدمر به سكون واستقرار وهدوء مجتمع. هذه أصبحت علوم، من يحرص على طلبها فهو يحرص عليها من أجل أن يضر بها غيره. اللهم إلا من يطلبها لكي يتقيها، من باب من تعلم لغة قوم أمن
1: مكرهم.
2: إذن إذا كان لنا أن نطلب العلوم الضارة فلنطلبها بنية أننا نريد أن نعرفها لنحافظ بها على قيمنا وعقيدتنا ومبادئنا.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أمان قحيف، أستاذ الفكر الإسلامي المعاصر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الروم، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الروم تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم، بعثه الله تبارك وتعالى ليتمم مكارم الأخلاق. أقبلت عجوز على النبي صلى الله عليه وسلم فهش وبش لها وأكرمها واحتفى بها. فلما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب الحفاوة البالغة بهذه العجوز قال: كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. رواه مسلم. وفي رواية قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وعنها رضي الله عنها أي عن السيدة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل الفجر، وكان يقول: نعم السورتان هما، يقرأ بهما في ركعتي الفجر، قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. رواه ابن ماجه في صحيحه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. رواه أحمد في مسنده. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل تستمعون إلى فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يتلو علينا بدءا من الآية 9 من سورة فصلت. الآن يقدم لهذه التلاوة المباركة فضيلة الدكتور طه أبو كريشة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فبعد قليل نعيش في رحاب التلاوة القرآنية المباركة من سورة فصلت، وهي التلاوة التي تبدأ من قول الله تعالى في الآية 9: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وفي مطلع هذه التلاوة بيان من الله عز وجل يسجل على الكافرين كيف عميت أبصارهم وبصائرهم عن إدراك آثار قدرة الله تعالى في خلق السماوات والأرض، وكيف أنهم أشركوا بالله عز وجل واتخذوا من دونه آلهة يعبدونها، مع أنها ليس لها في الخلق والتكوين من شيء. ومع هذا البيان جاء التحذير من التمادي في الإعراض، كما جاء في قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. ومن هنا جاء الحديث عن العقاب الذي نزل بعاد قوم هود، كما جاء في قوله سبحانه: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. كما جاء الحديث عن العقاب الذي نزل بثمود قوم صالح، وذلك في قوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. وبعد هذا التحذير من عاقبة التمادي في الكفر والإعراض، جاء التخويف من العذاب الأخروي الذي سوف يكون في انتظارهم حين لا يملكون لأنفسهم ما يحول بينهم وبين هذا العذاب، ويقال لهم حينئذ ما جاء في قوله تعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين، فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ثم تنتقل آيات التلاوة بعد ذلك إلى بيان موقف من مواقف المشركين نحو القرآن الكريم، وكيف كانوا يحاربون النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يتلو آيات الوحي على أصحابه أو في صلاته، وكيف كانوا يحدثون من الصخب ما يغطي على صوته صلى الله عليه وسلم حتى لا تصل قراءته إلى أحد ممن يستمعون إليه، كما جاء الإخبار عن ذلك في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ومن هنا جاء إنذارهم بإنزال العقاب الشديد بهم إذا تمادوا في ذلك، كما قال سبحانه: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون، ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. ثم تختم آيات هذه التلاوة ببيان ثواب المؤمنين الذين استجابوا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا على منهج صراط الله تعالى المستقيم، ذلك المنهج المستمد من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن ثواب الذين جمعوا بين الإيمان الصادق والسلوك المستقيم الطيب في أقوالهم وأفعالهم وفي عباداتهم ومعاملاتهم هو ثواب جامع بين صلاح أمورهم في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة. ومن دلائل هذا الصلاح أن ملائكة الرحمن تكون في صحبتهم في الدنيا والآخرة وتبشرهم بالأمن والسلام وبالخلود في جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وذلك على النحو الذي جاء في قول الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من آيات الله البينات من سورة فصلت، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في حوالي 5:05 أنتم على موعد مع الفترة المفتوحة الإسلام والحياة. فترتنا لهذا اليوم تأتيكم تحت عنوان أحداث وعبر من تداول الأيام بين الناس. ضيفها فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف، وأسعد بحضراتكم خلالها من أسرة المذيعين بهاء عبادة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 10:15 أنتم على موعد مع الأمسية الدينية. أمسية اليوم سجلت من المسجد الكبير بكفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة للدكتور حسام الشتيحي مدير الدعوة بأوقاف المنوفية، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ مصطفى معوض. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

ونسأله فتنفرج الكرب.

0: قدم المبتهل الشيخ حسن قاسم هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 4:30 موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العصر حسب توقيت مدينة القاهرة. أذن المغرب بمشيئة الله تعالى يحين موعده في 8:05. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة النبأ، يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة النبأ تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: هل تعتد المطلقة طلاقا رجعيا عدة الوفاة إذا مات زوجها ولم تنتهي عدتها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا لابد أن نقدم مقدمة، وهي أن المعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة، يعني لم تنفصل انفصالا تاما من زوجها، بحيث إذا مات زوجها وهي مطلقة طلاقا رجعيا ولم تنتهي عدتها فهي في حكم زوجته وترثه إذا مات. فإذا كانت في عدة الطلاق الرجعي ثم مات زوجها قبل أن تنتهي العدة من الطلاق الرجعي، فعليها أن تبدأ من جديد عدة الوفاة، وهي 4 أشهر و10، كما جاء في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعليه إذا مات زوجها وهي في فترة العدة لم تنتهي من طلاق رجعي تستأنف وتبدأ عدة الوفاة 4 أشهر و10، ولا تحسب ما فات من عدة الطلاق الرجعي. والله أعلم.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآيات 23 24 25 من سورة آل عمران.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن وصف القرآن الكريم في الآيتين السابقتين هؤلاء المعاندين بعد أن وصفهم بالكفر وبقتل الأنبياء والمصلحين وبين سوء مصيرهم، أتبع ذلك ببيان رذيلة من أفحش رذائلهم، ألا وهي أنهم كانوا يدعون إلى التحاكم إلى كتاب الله فيمتنعون عن ذلك غرورا وعنادا، كما قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. وقد ذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآية والتي بعدها، ذكروا روايات متعددة، منها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على جماعة من اليهود فدعاهم إلى الإسلام، فقال له بعضهم: على أي دين أنت يا محمد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أنا على ملة إبراهيم وعلى دينه. فقالوا له: فإن إبراهيم كان يهوديا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلموا إلى التوراة فهي بيني وبينكم. فأبوا عليه، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات. والاستفهام في قوله تعالى ألم ترى للتعجيب من شأنهم ومن سوء صنيعهم، حيث دعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم فامتنعوا عن ذلك. والمعنى: قد علمت أيها العاقل حال هؤلاء الأحبار من اليهود الذين أعطوا قسطا من معرفة كتابهم، والذين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إلى التوراة التي هي كتابهم، فيما حدث بينهم وبينه من نزاع، فأبوا أن يستجيبوا لدعوته وأعرضوا عنها، كما هو شأنهم ودأبهم في الإعراض عن الحق والصواب. والمراد بكتاب الله التوراة، لأن سبب النزول يؤيد ذلك، ولأن التعجيب من حالهم يكون أشد إذا كان إعراضهم إنما هو عن كتابهم. وقوله عز وجل: ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون، أي أنهم يدعون إلى كتابهم ليكون حكما بينهم وبين المسلمين، إلا أنهم لا يرضون بذلك، بل يعرضون عن حكم كتابهم عنادا وحسدا. وإنما قال عز وجل: ثم يتولى فريق منهم، ليخرج القلة التي أسلمت من علماء اليهود كعبد الله بن سلام، وهذا من إنصاف القرآن في أحكامه واحتراسه في إيراد الحقائق، فهو لا يلقي الأحكام على الجميع جزافا، وإنما يحدد هذه الأحكام بحيث يدين المتهم ويبرئ ساحة البريء. ثم بين سبحانه الأسباب التي صرفتهم عن الحق، فقال: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي ذلك التولي والإعراض عن الحق الذي صدر عن كثير من أحبار اليهود ومن عوامهم، سببه أنهم سهلوا على أنفسهم أمر العقاب وتوهموا أنهم لن يعذبوا عذابا طويلا، بل النار ستمسهم أياما قليلة ثم بعد ذلك يخرجون منها لأنهم أبناء الله وأحباؤه، ولأن آباءهم سيشفعون لهم في زعمهم. ثم قال تعالى: وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. وقوله تعالى: وغرهم من الغرور، وهو كل ما يدعو الإنسان ويخدعه من مال أو جاه أو شهوة أو سوى ذلك من الأشياء التي تخدع الإنسان وتجعله غافلا عن اتباع الحق. والمعنى أنهم سهلوا على أنفسهم الخطوب ولم يبالوا بالمعاصي والذنوب، وأنهم طمعوا في غير مطمع. ثم حكى القرآن ما سيكون عليه حالهم من عذاب ومن حسرة بأسلوب مؤثر بليغ، فقال: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والمعنى: فكيف يكون حالهم إذا جمعناهم لجزاء يوم لا ريب في مجيئه وحصوله، واضمحلت عنهم تلك الزخارف التي ادعوها في الدنيا، ووفيت كل نفس ما كسبت من خير أو شر، وهم لا يظلمون شيئا، بل يجازى كل إنسان على حسب عمله. كيف يكون حالهم في هذا اليوم؟ لا شك أنهم في هذا اليوم الهائل الشديد سيفاجؤون بذهاب غرورهم وبفساد تصورهم، وأنهم سيقعون في العذاب الأليم الذي لا حيلة لهم في دفعه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. منها

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا هذه، الإسلام والحياة. هذه الفترة التي نتحدث فيها تحت عنوان أحداث وعبر من تداول الأيام بين الناس. اسمحوا لي بداية مستمعينا الكرام أن أنقل لحضراتكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، الإشراف العام للإذاعية إسماعيل دويدار، وتحياتي بهاء عبادة. واسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم.
1: أهلا بحضرتك يا أستاذ بهاء.
0: إخوة الإيمان، دوام الحال من المحال، فالحياة تتقلب بين نصر وهزيمة، وفرح وحزن، وغنى وفقر. ربنا تبارك وتعالى يبتلي عباده ليختبر إيمانهم ويميز الصادقين، ولتستمر عجلة الحياة وسننها في التغيير.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، لنتحدث تحت عنوان وتلك الأيام نداولها بين الناس. ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور يسري عزام، كما ذكرنا أن دوام الحال من المحال، سنة ربنا تبارك وتعالى في هذا الكون أن تتغير الأحوال وأن تتبدل ما بين راحة وتعب وما بين رخاء ومشقة، لا بد للإنسان أن يمر بهذه الأحوال. أولا نبدأ بأهمية الإيمان بهذه السنة الكونية في حياة الإنسان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه. يا رب صل على النبي الأمجد المصطفى خير الأنام محمد، يا رب صل على النبي الأسعد واجعله شافعنا بفضلك في غدي، يا رب صل على النبي الهادي واختم لنا بالخير والإسعاد، اللهم آمين. يعني بداية أحيي حضرتك ومستمعيك الكرام على هذا الموضوع الرائع،
0: حياكم الله.
1: وتلك الأيام نداولها بين الناس، لا يدوم الحزن ولا يدوم السرور، لا تدوم العافية ولا يدوم المرض، ثمانية تجري على الناس كلهم ولا بد للإنسان يلقى الثمانية، سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية.
0: نعم.
1: ثمانية أشياء يتقلب فيها الإنسان بين الصحة وبين المرض، بين اليسر وبين العسر، بين السرور وبين الحزن، بين الاجتماع مع الأحباب وبين فراق الأحباب. رأيت الدهر مختلفا يدور، فلا حزن يدوم ولا سرور، وقد بنت الملوك به قصورا فما بقت الملوك ولا القصور.
0: لا.
1: هذه الدنيا هذا حالها وهذا ديدنها، لا بد للإنسان أن يؤمن، ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. لا. الإنسان في هذه الدنيا في دار ابتلاء، في دار ممر وليس الدار مستقر، لا بد أن يؤمن، لا بد أن يرضى، وليتذكر أنه مهما طال به الأجل فسيرحل من هذه الدار.
0: لا.
1: يقول مولانا لسيدنا رسول الله في القرآن: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون.
0: هذا الإيمان يجعل الإنسان يستقبل المصيبة كما يستقبل النعمة.
1: نعم. لذلك علمنا أهل الله من الصالحين أن العبد المحب لله لا يفرح بالمولود ولا يحزن على المفقود، وكل همه في رضا الواحد المعبود.
0: سبحانه وتعالى.
1: لا يفرح بمولود رزق به، ولا يحزن على مفقود مات وفقده، وكل همه وانشغاله أن يرضي المعبود سبحانه وتعالى. هو مشغول بالله، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك.
0: نعم.
1: الآية الكريمة اللي حضرتك بدأت بها الحلقة: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لو أصبتم بمصيبة أو جراح أو ما حصل معكم في غزوة أحد، فقد أصيب أهل مكة من قريش في غزوة بدر.
0: نعم.
1: الأيام دول، من سرته زمن ساءته أزمان، هي الدنيا تقول بملء فيها حذاري حذاري من بطشي وفتكي، لا يغرنكم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي.
0: لا.
1: بعض الناس يقول: لكن أنا مؤمن لا أصاب بهذه الأمور. أبدا، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن وجد في دينه صلابة زيد له في البلاء. وأعبد الناس وأعرف الناس بالله هو سيدنا رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم.
1: المتأمل في حياته الشريفة يجد أنه صلى الله عليه وسلم كانت الأحزان تتجدد في حياته. شوف تخيل سيدنا النبي ولد يتيما، لم يرى والده، تعلق فؤاده بأمه، وتموت وهو في السادسة، ثم تنتقل كفالته إلى جده يموت وهو في الثامنة، ثم يترعرع ويكبر صلى الله عليه وسلم ويتزوج في مكة، يتزوج من أمنا السيدة خديجة، ويرتاح إليها ويفرح بها ويصر بها، ثم تموت السيدة خديجة، ويموت عمه أبو طالب في نفس العام، ويموت ولد النبي عبد الله، ثم يموت القاسم ولدي السيدة خديجة، ثم تموت رقية وزينب وأم كلثوم، ثم يرزق في آخر حياته بإبراهيم ويرضى صلى الله عليه وسلم، ويعلمنا كيف يكون الإيمان وكيف يكون التسليم في مداولة الأيام. يقول: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هكذا كان الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم. وليتذكر كل واحد منا، مهما فارق من أحباب ومهما فارق من أصدقاء، يتذكر المصاب الأعظم في سيدنا رسول الله، فليس بعد مصاب الأمة في رسول الله مصاب صلى الله عليه وسلم.
0: هذا الرضا وهذا التسليم لما قضى ربنا تبارك وتعالى على الإنسان يجعله في راحة نفسية، وسلام نفسي مع نفسه ومع المجتمع.
1: صحيح.
0: بعض الناس يظن أن النعمة هي رضا من الله، وأن المصيبة هي غضب من الله، فيظن أن من أصيب بمصيبة فإن الله قد غضب عليه. هنا مفهوم لابد أن نصححه للناس، كيف يعيش الإنسان بحالة الرضا في النعمة وفي المصيبة؟
1: شوف حضرتك، يعني أرد على هذا السؤال بآيتين من كتاب الله، ما أروعهما، لو وقف كل واحد منا مع هاتين الآيتين لرضيا بقضاء الله وقدره، وبعض الرضا يعطيه الله على قدره. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، في اللوح المحفوظ، إن ذلك على الله يسير. شوف بقى ربنا يقول لنا إيه: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الخطاب هنا للمؤمنين، لأمة سيدنا رسول الله، للمتبعين المحبين لسيدنا النبي. أما لما تحدث مولانا عن المنافقين وحال المنافقين في الرضا والغضب، قال: إذا أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. أما أهل الله من الصالحين، إذا أعطوا منها رضوا، وإذا لم يعطوا منها رضوا أيضا، لا يسخطوا، لأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى، ويسلموا تسليما، تسليم مطلق في مداولة الأيام وفي تغير الأحوال وفي يعني ما يحدث لهم من فرح وسرور وصحة ومرض وغيره، تسليم لله سبحانه وتعالى.
0: رحلة للإنسان ربما تبدأ بالابتلاء والصبر وتتوج في النهاية بالتمكين والنصر. خير شاهد على ذلك رحلة سيدنا يوسف عليه السلام، حين بدأت بالجب
1: ثم وما السجن
0: وما حدث له، وانتهت به إلى أن أصبح عزيز مصر.
1: سيدنا يوسف، وهذا يعني دليل عظيم على مداولة الأيام، طفل صغير محبب إلى والديه، مميز بين إخوته، ورأى الرؤيا: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال له والده: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
0: والده يعلم النفس البشرية.
1: نعم. يعني خليني أقف مع كلمة إن الشيطان للإنسان، وأربط بينها وبين قول الله: وتلك الأيام نداولها بين الناس. هو لما الإنسان يخلع الإيمان ويتبع الشيطان، يعبر عنه مولانا بالإنسان: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوع إلا المصلين. ثم يقول في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أهل الإيمان حلهم تاني. أهل الإيمان اللي انطبقت عليهم الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. سيدنا يوسف نبي من قبل الله سبحانه وتعالى، أجر الله عليه هذه الأحوال، ثم كان له النصر والتمكين في النهاية لأنه سلم لمراد الله جل وعلا، وسلم الأمر لمن دبره، فلن ترى غير الذي قدره. الله دبر ما يكون وما قد كان، أما كفاك مدبرا مولانا. إنسان لو ينظر كده في حياته كيف كان وكيف أصبح الآن، لو ينظر إلى حاله من 10 سنوات كيف كان حاله وحاله الآن، لسجد لله سبحانه وتعالى وحمد مولاه على ما أولاه. فقصة سيدنا يوسف تعلمنا دروس وعبر بمداولة الأيام، أنها لا يدوم فيها الحزن ولا السرور، لا يدوم فيها السجن ولا الحرية، لا يدوم فيها تسلط الإخوة عليه وأنه سيكون بعد ذلك هو الملك المتوج وأنهم يأتون إليه. حتى لما جاءوا إليه وتعامل سيدنا يوسف معهم بذكاء وحنكة شديدة، قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فتعامل معهم بخلق التغافل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هو ده اللي احنا بنتعلمه من قصة سيدنا يوسف وكذلك سيدنا موسى وسيدنا رسول الله، دروس وعبر كثيرة في السيرة.

بمحبتي لأنك ربي. عشت عمري آملا محبا لغيري شاديا بمحبتي.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث تحت عنوان وتلك الأيام نداولها بين الناس. نجدد التحية لضيفنا فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. أخوتنا في رحاب الإيمان، يعني هناك سؤال ضيفنا الكريم لا بد أن نطرحه حتى يعلم مستمعون الكرام، لماذا المداولة بين الناس؟
1: نعم.
0: ربنا تبارك وتعالى جعل هذا الأمر من السنن الكونية الثابتة، فلماذا؟
1: الله جل وعلا لما يعني تحدث عن المداولة في الآية جاءت بعد الحديث عن الأحداث الحاصلة في غزوة أحد.
0: تمام.
1: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. يعني إيه نداولها بين الناس؟ يعني نصرفها بين الناس، نبدلها بين الناس، مرة لهؤلاء ومرة لهؤلاء. ثم أجابنا جل وعلا في الآية نفسها عن أسباب مداولة الأيام: ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء.
0: الله.
1: ليعلم الله الذين آمنوا. الابتلاء هنا ليعلم من المؤمن من غير المؤمن. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فالتغير والتبدل والتحويل هذه الأمور ليعلم الله المؤمن من غير المؤمن، ليعلم الله الذين آمنوا. ثم يقول ويتخذ منكم شهداء. أضرب لحضرتك مثال وبالمثال يتضح المقال. في غزوة بدر سيدنا رسول الله يقف ويسوي الصفوف ويأتي إليه واحد في قدمه عرج، سيدنا عمرو ابن الجموح. إذن لي يا رسول الله أن أطأ بعرجتي الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا حرج عليك يا عمرو، ارجع، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. فجاء في غزوة أحد وأصر على سيدنا رسول: يا رسول الله إذن لي أن أطأ بعرجتي الجنة. المرة دي من اللي جالس مع سيدنا النبي؟ سيدنا عمر. فبقول له إذن لي أن أطأ بعرجتي الجنة، ده مصمم سيدنا عمرو إنه هيطأ برجله الجنة. فسيدنا عمر قال له لا تتألى على الله يا عمرو، انت بتقول ايه يا عمرو؟ من ادراك ان انت هتدخل الجنة وهتطأ برجليك الجنة؟ فقام سيدنا النبي دافع عن سيدنا عمرو قال دعه يا عمر، انه عمرو بن الجموح من لو اقسم على الله لأبره الله.
0: الله.
1: مش عمرو بن الجموح اللي تقول له الكلام ده يا عمر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله. يدخل سيدنا عمرو المعركة، يقاتل، يقتل في سبيل الله، يبتسم سيدنا النبي ويقول إني أرى عمرو بن الجموح يطأ بعرجته الجنة.
0: الله.
1: خلاص شفت عمرو بن الجموح في الجنة. لله رجال إذا أرادوا أراد، أدى ليعلم الله الذين أمنوا. شوف حضرتك اللي بعدها ويتخذ منكم شهداء. الشهادة لا تكون بالطلب ولكن تكون بالصدق مع الله سبحانه وتعالى. الشهادة تكون اصطفاء واجتباء وانتقاء واختيار من الله سبحانه وتعالى. سيدنا خالد بن الوليد أبلى بلاء حسنا في الفتوحات وفي الغزوات وفي الحروب مع سيدنا النبي وبعد سيدنا النبي
0: الشهاد.
1: ويموت على فراشه يقول ما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة بسيف أو رمية بسهم أو طعنة برمح وها أنا أموت على فراشي لا نامت أعين الجبناء. ده سيدنا مين؟ سيدنا خالد. طب شوف سيدنا عمر، سيدنا عمر بن الخطاب بمقاييس العقل البشرية الطلب بتاعه لا يتحقق. المدينة بقت بلد حرام وسيدنا النبي قال إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم المدينة، ما بين لابتيها حرام. كان يدعو دعاء عجيب: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك ودفنا في بلد حبيبك. فالصحابة يقولوا له إزاي يا عمر، إزاي شهادة ودفن في جوار النبي في المدينة، والمدينة بلد حرام لا يجوز فيها القتل، حتى غير المسلمين ما ينفعش يتقتلوا فيها. يقوم ربنا سبحانه وتعالى يعلم صدق سيدنا عمر، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فيقوم سيدنا عمر وهو يصلي بالناس إماما في صلاة الفجر، يأتي هذا الملعون أبو لؤلؤ المجوسي ويقتل سيدنا عمر، فيحظى بالشهادة ويدفن بجوار حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا معنى ويتخذ. فالمداولة لشيئين، ليعلم الله المؤمن من غير المؤمن، وليصطفي الله ويجتبي الشهداء وينتقيهم، انتقاء واجتباء واختبار واختيار منه سبحانه.
0: في المداولة أيضا ضيفنا الكريم الكشف عن كوامن النفس البشرية.
1: نعم،
0: إنسان ربما تراه لا يسعى إلا في الخير ولا يمشي إلا في الخير، لكن إن أصابه شيء تغير وانقلب حاله. تلك السيدة التي تصرخ لموت زوجها، ولما كلمها المصطفى صلى الله عليه وسلم قالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي.
1: نعم،
0: فلما قيل لها إنه رسول الله جاءت تعتذر.
1: نعم،
0: فقال إنما الصبر
1: عند الصدمة الأولى.
0: كشف عن كوامن النفس كيف يكون من أثار المداولة؟
1: لذلك مولانا يقول في القرآن وليمحص الله الذين آمنوا. تمحيص. ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بمرض، قد يبتليه بفقد عزيز أو ولد، قد يبتليه بفقد زوجة. رب العزة يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. بالمقارنة مع المرأة التي قالت لسيدنا رسول الله إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم علمت أنه رسول الله فقيل لها اذهبي إليه، فجاءت فلم تجد على بابه بوابا، فقالت أعتذر يا رسول الله، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بالمقارنة امرأة من بني دينار في غزوة أحد التي نزلت الآية بعدها، هذه المرأة قتل أبوها وأخوها وزوجها وولدها، تخيل أربعة من أهلها ماتوا، مات الابن والأب والأخ والزوج، ليس لها
0: أحد. عصب العيلة
1: الأربعة، أربعة ماتوا. فلما أخبروها الخبر قالت وهي مطمئنة واثقة راضية بالله ماذا فعل برسول الله، قولوا للنبي ماله، قالوا لها بخير بحمد الله كما تحبين، قالت أروني أنا أشوف بعيني أطمن عليه. فلما رأته صلى الله عليه وسلم قالت كلمة يعني سجلها التاريخ له، لم يقلها أحد قبلها ولا بعدها، قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. أي كل المصائب بعدك تهون طالما أنك بخير وعلى قيد الحياة يا رسول الله. ينعي الناس أما أو أبا، فمن ينعي المسلمين في النبي المجتبى. ده سيدنا النبي، طالما أنك بخير فنحن بخير والحمد لله. والمرأة الثانية اللي جات لسيدنا النبي وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف، فقال إن شئت دعوت الله لك أن يعافيك، وإن شئت صبرت ولك

0: قول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سيدنا النبي ابتلي بلاء شديدا في غزوة أحد، نفس
1: نعم
0: الغزوة،
1: نعم
0: الغزوة دي كانت شديدة جدا على
1: جدا
0: سيدنا النبي.
1: جدا.
0: شوف لما يقتل عمه، وعمه ايه بقى؟ ده عمه سيدنا الحمزة، ده عمه وأخوه من الرضاع،
1: الرضاع.
0: من السيدة ثويبة.
1: نعم
0: وكان سيدنا حمزة يعني متعلق جدا بسيدنا النبي، وسيدنا النبي متعلق به. لما قتل سيدنا الحمزة وقتله وحشي، ومثلت هند بجسده، وأخرجت الأحشاء والكبد، ووضعت كبد سيدنا الحمزة في فمها، ثم لاكت هذا الكبد، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله يا عماه لأقتلن منهم 70 بقتلهم إياك. هم قتلوك، أنا هقتل مقابل ليك 70 واحد. فينزل القرآن يقول لسيدنا النبي: لا، وإن عاقبتم
1: عاقبتم.
0: فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لذلك بنقول لكل مبتلى، لكل محزون، لكل مهموم، لكل مغموم، لكل مكروب، لكل واحد عنده هم وغم ونكد، بنقول له: بعد الصبر يكون الجبر.
1: في المداولة أيضا في الأحداث التي تمر بالإنسان، ربما إذا تغير الحال بالإنسان في موضع ما يكره هذا المكان
0: نعم.
1: ويترك في نفسه أثرا سيئا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أزال هذا الأثر عند الصحابة حينما وقف على جبل أحد وقال: أحد جبل
0: يا سلام،
1: نحبه ويحبنا.
0: يا سلام،
1: لابد أن نوضح للمستمع أن في هذا الموقف لا تتغير مع الإنسان أو المكان الذي حدث لك فيه شيء.
0: وده درس من دروس الـ الأيام وتداول الأيام، إن الإنسان لا يتشائم، إياك والتشاؤم. الإنسان يكون عنده تفاؤل دائما وأبدا. العلم يهتف بالعمل، اعمل تنل كل الأمل. هم اجتهدوا الصحابة، ولكنهم خالفوا أمر رسول الله. لذلك هنا هنرجع للي كنا بنقول عليه من شوية، هم مؤمنون لكن لما خالفوا أمر النبي قل الإيمان، نزلوا من رتبة الإيمان إلى رتبة الناس العاديين.
1: أرادوا الغنائم
0: أيوة،
1: فنزلت الرتبة.
0: فقال: تلك الأيام نداولها بين، ما قالش بين المؤمنين، ما قال ده، هو عند المؤمنين هيبقى ابتلاء واختبار. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر
1: شكرا.
0: فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالصحابة، شوف بقى، لما يروا 70 واحد من الصحابة ومن كبار الصحابة دماؤهم سالت في هذا المكان عند جبل أحد، في تشاؤم هيصل للقلوب. فسيدنا النبي يقف على الجبل ويقول للجبل: أثبت أحد، لأن الجبل اهتز تحت رجل النبي، أثبت أحد، فإن عليك نبيا وصديقا وشهدان. ده بيحمل البشارة لسيدنا أبي بكر بالصديقية، ولسيدنا عمر، ولسيدنا عثمان، أنهما
1: للشهادة.
0: سيقتلى في سبيل الله ويتخذ منكم شهداء. وبعدين يقول لهم سيدنا النبي بقى: أنتم متشائمين من جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد من جبال الجنة، جبل أحد ده. لذلك بعض أهل الله يقولوا إن جبل أحد هو أقدم صحابي على وجه الأرض، صحابي، وصفوه إن هو صحابي لأنه أحب سيدنا النبي. واللي يشوف جبل أحد بالليل في المدينة المنورة يجد الجبل كأنه حارس أمين على المدينة المنورة، جبل من جبال الجنة، يعني أخذه الوجد حبا في رسول الله وشوقا في رسول الله. فبيعلمهم سيدنا النبي إن اللي حصل ده ليس فيه تشاؤم، إنما هو اختبار وتفحيص وتمحيص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.

0: له.
1: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه الإسلام والحياة، ونحن نتحدث تحت عنوان وتلك الأيام نداولها بين الناس. ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف.
2: أهلا بحضرتك
1: ضيفنا الكريم. بعد أن تحدثنا عن أثر المداولة في الكشف عن كوامن النفس البشرية، لابد أن نتحدث عن ملمح من الأهمية بمكان. إذا تغير الحال على الإنسان ألا ييأس،
2: نعم،
1: وألا يقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، سواء كان هذا الحال المتغير بفقد مال أو بفقد أحبة، لا بد للإنسان ألا ييأس من رحمة الله.
2: نعم.
1: نود أن نوضح هذا الملمح لمستمعينا الكرام.
2: مولانا جل وعلا في القرآن الكريم يأمرنا بأوامر وينهانا عن نواهي.
1: نعم.
2: ثلاث آيات في القرآن الكريم تدعو الإنسان للأمل. يقول مولانا جل وعلا: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. الآية الثانية: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. الآية الثالثة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يبقى لا تيأس، لا تهن ولا تحزن، لا تقنط، لا تقل لله سبحانه وتعالى يا رب همي كبير، ولكن قل للهم يا هم ربي كبير.
1: الله.
2: أما يجيب المضطر إذا دعاه. اوعى تسأل البشر، سل رب البشر، ما قدر يكون. يعني سبحان الله العظيم، من ضرر الشيخ الشعراوي. الشيخ الشعراوي ده أستاذ بهاء، يعني كان كده نعمة من نعم ربنا علينا في حياتنا.
1: نعم.
2: الحمد لله ان احنا بنسمع لكلام الشيخ
1: رضي الله عنه.
2: الاربع كلمات استفدتهم في حياتي كلها، اربع كلمات. نمرة واحد: وبعدين. نمرة اتنين: ما تستاهلش. نمرة تلاتة: اللي يحمل يشيل. نمرة اربعة: ربك عارف الغلة رايحة فيه.
1: الله.
2: شوف
1: الله.
2: كلمات بقى بالإيه باللغة الدرجة بتاعتنا.
1: نعم.
2: لكنها تحمل المعاني الكثيرة. وبعدين واحد بقى في منصب أو في جاه معين أو في وضع معين يغتر. طب وبعدين؟
1: وبعدين
2: لو دامت لغيرك ما وصلت إليك.
1: نعم.
2: احمد مولانا.
1: نعم.
2: قل له يا ربي لك الحمد ولك الشكر.
1: نعم.
2: طيب ما تستاهلش الدنيا كلها، كل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. اللي يحمل يشيل كان ابنه بيقول له الناس بتاخد كلامك وتبيعه ويعملوا كتب ويعملوا اسطوانات وبتاع شرايط والكلام ده. قال له يا ابن ربك عارف الغلة رايحة فين. اللي يحمل يشيل، اللي عايز حاجة ياخدها. ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في هذه الدنيا للاختبار، أوجدنا ليمتحننا، ليمحصنا سبحانه وتعالى. حتى الموت خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أهل مكة هم حقدوا على سيدنا النبي ليه؟ قالوا ده يتيم أبي طالب. إيه يتيم أبو طالب ده اللي يوحى إليه؟ عايزين واحد مننا، من الأغنياء، من الأثرياء. لكنه اختيار مولانا جل وعلا لسيدنا رسول الله. وبعدين يحاربوا النبي ويقتلوا النبي ويخلوا النبي في شعب أبي طالب سنتين، والنبي والصحابة يعني اشتد بهم الجوع، وبعدين يخرجوه من مكة. هو لم يخرج ولكنه أخرج. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مع كل ده وصل سيدنا النبي عمر 53 سنة ويخرج من مكة ويقول: اللهم إنك تعلم أن مكتي أحب البلاد إلي، ولولا أني أخرجت منها ما خرجت، اللهم أسكني أحب البلاد إليك. هيروح فين؟
1: الله.
2: هيروح يثرب بس بعد ما دخلها النبي ما عادش اسمها يثرب، تحول حالها، بقت المدينة المنورة. وصل المدينة، شوف الرضا بقضاء الله وقدره، تقوم ستنا عائشة تقول له يا رسول الله مرض أبي ومرض بلال. سيدنا أبو بكر أصابته حمى يثرب، وسيدنا بلال أصابته حمى يثرب، يرفع سيدنا النبي إيديه راضي بقضاء الله وقدره. اللهم صححها وانقل حماها إلى أرض الجحفة، حتى الوباء الطاعون كورونا لما جت ما تدخلش المدينة.
1: الله
2: لأن
1: الله.
2: دعاء سيدنا النبي
1: طبعا.
2: على أنقاب تحصين. المدينة ملائكة
1: تحصين.
2: لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. تمر الأيام وتلك الأيام نداولها أهل مكة اللي أخرجوا النبي وأصحاب النبي واشتد إيذاؤهم بالنبي، ها هو النبي يدخلها فاتحا
1: ويعود إلى مكة فاتحا
2: منصورا نصرا عزيزا مؤزرا.
1: بس
2: شوف ربنا يجبر بخاطر حضرة النبي هو مهاجر إلى المدينة، يقول له إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، هترجع هترجع. فيدخل مكة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل منصور، يعني لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فدخلها سيدنا النبي يسألهم ما تظنون أني فاعل بكم. واحد من الصحابة نسي بقى موضوع سيدنا النبي والرحمة والخلق، فقال اليوم يوم الملحمة. قال له لا لا لا، اليوم يوم المرحمة.
1: الله.
2: وده يعلمنا درس، من عصى الله فينا نتقي الله فيه. ده هدي سيدنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: يا مولانا ده زعلني، ده أزاني، ده عمل لي أضرار نفسية. ما هو اسمع القرآن، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فمداولة الأيام تعلمنا ألا نيأس، وألا نقنط، وألا نهن، وألا نحزن.
1: بعض الناس ممن يتسرب اليأس إلى نفوسهم يختارون الرحيل ويعجلون بإنهاء حياته،
2: لا حول ولا قوة،
1: فيما يسمى بالانتحار.
2: نعم.
1: وهذه كارثة مجتمعية وكارثة دينية. لابد أن نوجه رسالة لهؤلاء بأن الأيام دول.
2: نعم.
1: وأن المداولة سنة من سنن الله في كرب.
2: صحيح صحيح.
1: وإن كنت في كرب اليوم فسيفتح الله لك غدا.
2: نعم. يعني اللي بيقول إن أنا أخلص من حياتي أو أنتحر أو أقوم بقتل نفسي، نقول له أنت كده يأست من روح الله. ومولانا يقول ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ده بعض الناس بينتحر عشان مش قادر يوفر القوت لأولاده، نقول له خد بالك ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ده ربنا بيرزق النملة تحت الصخرة. في يوم من الأيام، يعني مما يذكر، كان الإمام الشيخ الحسن المصري، الحسن المصري غير الحسن البصري. الحسن المصري ده كان عالم، وكان بالمناسبة إمام جامع سيدنا عمرو بن العاص، قعد فيه فترة طويلة إمام، وكانت له خلوة على سطح المسجد يخلو فيها بربه. ففي يوم قاعد مع الطلبة بتوعه وقت الغداء، فدخل عليهم قط فناوله لقمة، أخذ اللقمة وانصرف. شوية رجع القط مرة تانية ادوله لقمة خدها وانصرف. رجع مرة تالتة فقال لأحد طلابه اتبع هذا القط انظر أين يذهب. فوجد أن القط بيصعد على سطح بيت جنب المسجد ويضع اللقمة في فم قط أعمى. فقال سبحان الله، حيوان بهيم ساق الله له رزقه على يد حيوان بهيم، فكيف بمن عبد الله ووحد الله ألا يرزقه الله. اللي يقولك أنا مش عارف أعيش في الدنيا ومش عارف آكل ومش عارف أشرب، محدش بيموت من الجوع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يا من طويت فسيح الأرض ملتمسا مالا وأنت بالأموال موعود، قد تحرم الأصد قصرا عن فريستها، وفي صخور الفياف يرزق الدود، لا شيء أعجب في الأنام من رجل يرجو الخلائق والخلاق موجود. جاني واحد في المسجد من شهرين قال لي أنا ضاقت بي الدنيا وعايز أنتحر الآن.
1: لا حول ولا قوة.
2: قلت له استغفر الله وصلي على رسول الله، وتكلمت معه، قمت وضى توضى، قلت له صلي صلى، قلت له عارف الكلام اللي قلته لي ده؟ قال لي أيوة. قلت له قولوا ربنا وانت ساجد، فسجد وبكى واقترب من مولاه، السجود واقترب. ووجدته بعد ساعة جاء وقال الحمد لله أنا فقت من اللي أنا كنت فيه واللي أنا هعمله ده، أنا ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي. قلت له أيوة هو ربنا كريم. ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا، ده اللي هيقتل نفسه ده هيعذب بين يدي الله سبحانه وتعالى. من قتل نفسه بحديدة عذب بها في نار جهنم. الإنسان لا ييأس أبدا من روح الله، لا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذا كان ربنا يا أستاذ بهاء بيقول للكافر، بيقول للنبي قل للكافر قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما بالك بالمؤمن؟ ما بالك بالمسلم العاصي اللي بيقبل ويبعد ويرجع تاني، يبتعد شوية ويرجع تاني لربنا؟ يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارعوى ثم اعترف، أبشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فكل واحد فينا يرجع لربنا، وربنا سبحانه وتعالى يعني يحبنا، ولولا أنه أحبنا ما فتح لنا باب التوبة والأوبة.
1: في هذه المداولة بين أحداث الحياة لابد أن يكون لها نتائج وآثار تظهر على الإنسان في حياته وفي حياة من يعول. نود أن نتحدث عن هذا المنحنى الهام.
2: نعم طبعا، ربنا سبحانه وتعالى جعل رب الأسرة مسؤول عن الأسرة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. بيجي لي واحد يقول لي أنا مش طايقين بعض في البيت، بنتخانق مع بعض، في مشاكل أسرية، الأولاد مش ملتزمين، كذا كذا. أقول له واجعلوا بيوتكم قبلة. سيدنا النبي علمنا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء الله له من النور ما بين الجمعتين. كل بيت فيه مشاكل اقرأ في سورة البقرة لمدة 3 أيام، مدة 7 أيام، اجتمع أنت والأولاد والزوجة واقرأوا سورة الكهف، وأكثروا من الصلاة على رسول الله في البيت. الشيطان ينفر. قال صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اقرأوا البقرة فإن قراءتها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل اللي هم السحرة. لا يستطيعون أن يقاوموا هذه السورة. آية الكرسي بقول لكل واحد ضاقت عليه الدنيا ارجع للقرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. رب ابنك ورب بنتك على حب ربنا. لو أحب ربنا مش هينتحروا، لو أحب ربنا مش هيفرط في حياته أبدا، هيلجأ لربنا. قل له عند الشدائد قوم اتوضى وصل ركعتين، وقل لمولاك ما تريد يجيب دعاء المضطر، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولا تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. لا الحزن هيدوم ولا الفرح هيدوم. المصيبة تولد يعني كبيرة ثم تصغر. الإنسان يرضى بقضاء الله وقدره، من رضي بقضاء الله وقدره أعطاه الله على قدره سبحانه وتعالى.
1: سبحانه وتعالى. في ختام فترتنا ضيفنا الكريم لابد أن نوجه رسالة للشباب وللأسر، للأزواج والزوجات وللأبناء، بأن يثق كل منهم في موعود ربه تبارك وتعالى. وأن يعيش كل إنسان حياته بما أعطاه الله له. وبما قدر له، وإن شاء الله تعالى لن يخيب المؤمن ولا المسلم في هذه الحياة الدنيا.
2: نعم. أقول لكل واحد بيسمعني الآن، ولكل سيدة تسمعني، ولأبنائنا وبناتنا، خصوصا الأيام اللي جاية نتيجة الثانوية.
1: نعم.
2: الثانوية الأزهرية والثانوية العامة والبعبع اللي بيملأ البيوت، ارضى ارضى باختيار الله لك.
1: الله الله.
2: أنت اجتهدت وذاكرت وتعبت، والله جل وعلا يقدر المقادير. يعني هو عايز طب، ربما ربنا أكرمه بكلية تربية يطلع يبقى أستاذ في الكلية، ويعني ده شيء بتاع ربنا سبحانه صحيح. وتعالى
1: نعم.
2: يعني يخفض ويرفع، يعطي ويمنع. لذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير، اللهم اختر لي ما يرضيك ورضني به، وليس لهم مع الله اختيار ولو أن الذي اختار المنايا. كلام شيخنا الشيخ الخطيب الله يرحمه. وليس لهم مع الله اختيار أهل الله ولو أن الذي اختار المنايا، لو اختار الموت هم راضين. فبقول لكل واحد بيسمعني الآن: لا تيأس، لا تقنط، واحمد مولاك في السراء واشكره في الضراء. لما تيجي المصيبة قل له: الحمد لله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لما تجيلك كارثة أو ينزل بك نازلة قل: الحمد لله، لك الحمد مولانا على كل نعمة، ومن جملة النعماء قولي لك الحمد. هي أنفاس معدودة في أماكن محدودة، نعيش في الدنيا مدة، والموفق منا من يترك الأثر الطيب بعد رحيله. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ورحم الله من قال: إن علي أن أسعى وليس علي إدراك النجاح، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. خلي العلاقة بينك وبين ربنا وثيقة، وخلي الصلة بينك وبين ربنا قوية، وإذا حزبك أمر فافزع إلى الصلاة كما فعل سيدنا رسول الله. وأفضل علاج بقى للضيق والنكد والهم والغم واليأس والقنوط والحزن والحزن تصلي على سيدنا النبي
1: صلى الله عليه وسلم.
2: إذا كنت في هم وأمسيت محزونا وأصبحت في حرج، فصلي كثيرا على المختار من آل هاشم، فإن الله يأتيك بالفرج. الصلاة على سيدنا النبي دي بتفرج الكروب، بتكشف الهموم، بترضي علام الغيوب، بتستر العيوب، بتغفر الذنوب. بس صلي، اعمل لك ورد من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وزي ما قلنا: لا تقل يا ربي همي كبير، ولكن قل: يا هم ربي كبير.
1: إلى هنا مستمعينا الكرام نأتي معكم إلى ختام فترتنا هذه الإسلام والحياة، والتي تحدثنا فيها تحت عنوان: وتلك الأيام نداولها بين الناس. في ختام هذه الفترة مستمعينا الكرام، اسمحوا لنا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيفنا فضيلة الدكتور يسري عزام من علماء الأزهر الشريف. شكرا جزيلا ضيفنا الكريم.
2: عفوا، بارك الله فيكم، أكرمكم الله.
1: شكرا لكم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات فريق عمل هذه الفترة: الزملاء أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، الزميل توفيق المعداوي من الهندسة الإذاعية، الإشراف العام للإذاعية إسماعيل دويدار، وتحياتي بهاء عبادة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الإسلام والحياة فترة إذاعية على الهواء نتناول فيها قضايا المجتمع.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وقرة أعيننا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد سراج نور حقك إلى جميع خلقك، ومدينة علمك إلى أهل شرعك، ومظهر رحمتك وودك، صلاة ننال بها عظيم أجرك وواسع فضلك، وعلى آله وسلم تسليما. سيدي يا رسول الله، يا سيدي، والله ما عرف الفؤاد مثيله، إن النبي طهارتي وزكاتي. يا سيدي يا سيدي، ولك الوسيلة والرضا، إني بحبك أرتوي بصلاتي. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا، ليعلم المؤمنون أننا في هذا الوجود إما أن نسير إلى كفر أو إلى شكور، فألهمها فجورها وتقواها. وقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. توصيف لمساراتنا في هذه الحياة: إنا هديناه السبيل، انسجام بين هذه الآية وبين قوله تعالى في سورة الشمس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذه الآية تدل على أن الله سبحانه وتعالى ألهم الإنسان فطرة تميز بين الخير والشر وبين الفجور والتقوى. في هذه الآية إشارة إلى أن الله تعالى منح الإنسان القدرة على اختيار طريقه في هذه الحياة، إلى اختيار الطريق الذي يرضيه ويقربه إليه. فالإلهام هنا إلهام فطري، وقد منح الإنسان فطرة تمكنه من تمييز الخير من الشر والتقوى من الفجور. والفجور هو كل ما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله، وكل ما يبتعد عن طاعة الله جل وعلا ويحيد عن الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا. فشارب الخمر في فجور، والزاني في فجور، والناظر إلى الحرام في فجور، والبعيد عن الله في فجور، فألهمها فجورها وتقواها. والتقوى هي الالتزام بأمر الله وطاعته والبعد عن معاصيه. وإلهام التقوى إلهام من الله جل وعلا يوقظ في قلب الإنسان حب الخير، يوقظ في الإنسان الميل إلى الطاعة، يوقظ في قلب الإنسان سرعة الإقبال على الله. وكما قال: ففروا إلى الله. هذا الهرع وهذا الإسراع في التوبة وهذا الإقبال على الطاعة وهذا قيام الليل وهذه قراءة القرآن، كل هذه الأمور إلهام التقوى، أن يجذب القلب إلى الله وأن يلتفت عن المعصية. وإلهام الفجور إلهام من الشيطان يثير في قلب الإنسان حب الشر والبعد عن الله. ومن أعظم مقاصد بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تزكية النفوس، لذلك قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تزكية النفوس تصفيتها من ظلمات المعصية. اهرعوا إلى الله، صفوا نفوسكم، صفوا قلوبكم من الحقد، صفوا قلوبكم من الحسد، صفوا قلوبكم من الضغينة، صفوا قلوبكم من البغضاء، اغرسوا في أرض قلوبكم محبة الخير، محبة الإنفاق، محبة عيادة المريض، محبة الإقبال على العلم، محبة قيام الليل، محبة الإقبال على ذكر الله سبحانه وتعالى. وكما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. فالإقبال على حلق الذكر إقبال على الله جل وعلا، وتزكية النفوس تكون بطاعة الله مع الإخلاص له والإكثار من التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض، لأن المعاصي أثرها سيء على القلوب. لذلك قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لذلك إذا أعرض القلب عن الله وأعرض عن قيام الليل وأعرض عن العبادات، نقول أن هذا كله نتيجة طبيعية للمعصية. فالظلمات تورث الغفلة، تورث البعد عن الله. إذا هم على الإقبال على الله تباطأت همته. بسبب ماذا؟ بسبب المعصية. لذلك كما قلنا، قال الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يكسبون من المعاصي أطبقت بظلماتها على قلوبهم، فعميت أبصار قلوبهم فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
4: إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. موضوع هذه الحلقة: مفاهيم يجب أن تصحح. ضيفنا الكريم الإنسان المسلم الصادق يرجع إلى الحق متى تبين له وجه الحق. ماذا عن المفاهيم التي يجب أن يصححها الإنسان؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وبعد. أقول إن بناء الوعي الثقافي والديني لدى المواطنين بأخلاقيات التعامل مع وسائل النقل والمواصلات باختلاف أنواعها للمحافظة على الأرواح والممتلكات العامة وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية ضرورة شرعية ووطنية، لأنه يمثل الركيزة الأساسية لحماية المجتمعات، إذ لا يمكن بناء دولة قوية إلا بمواطن واعٍ يدرك حقوقه وواجباته ويتحصن بالعلم والمعرفة والفهم الصحيح للدين والوطن. وتصحيح المفاهيم مسؤولية جماعية تبدأ من الأسرة والمدرسة والمسجد والإعلام بجميع أنواعه المرئي والمسموع والمقروء، في سبيل تكوين شخصية متزنة قادرة على التمييز بين الحق والباطل والغث والسمين والنافع والضار والصالح والطالح، تسهم في إعداد جيل واعي يحترم القوانين وحقوق الآخرين، بما يعزز مظاهر التحضر في المجتمع ويحد من السلوكيات السلبية التي يرتكبها بعض السائقين رغم العقوبات الرادعة للمخالفين، والتي نصت عليها لوائح وقوانين المرور. من هذه السلوكيات السلبية السير بسرعة زائدة، فإن السير بسرعة زائدة يؤدي إلى احتمالية وقوع الحوادث وفقدان السيطرة على السيارة، ويقلل من وقت رد الفعل في حالة الطوارئ. ومن السلبيات أيضا عدم ترك مسافة أمان كافية بين السيارات، لأن هذا يزيد من احتمالية وقوع حوادث الاصطدام الخلفي، وبخاصة عند القيادة بسرعة عالية أو في حالات التوقف المفاجئ. ومن السلبيات عدم استخدام حزام الأمان، فإن هذا السلوك يعرض السائق والراكب لخطر الإصابات البالغة في حالة وقوع حادث لا قدر الله. ومن السلبيات أيضا تجاهل إشارات المرور، وهذا يعرض السائق والآخرين للخطر، وقد يؤدي إلى حوادث خطيرة. ومن هذه السلبيات القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، فهذه المواد تضعف قدرة السائق على التركيز واتخاذ القرارات الصحيحة، مما يضاعف ويكثر من وقوع الحوادث. ومن السلبيات أيضا القيادة أثناء الإرهاق أو النعاس، وهذا يؤثر على يقظة السائق وقدرته على الاستجابة السريعة، مما يزيد من خطر الحوادث.
4: ضيفنا الكريم، نود أن تحدثنا عن عواقب السلوكيات السلبية.
5: عواقب السلوكيات السلبية: تؤدي هذه السلوكيات السلبية إلى العديد من العواقب، منها الإصابات والوفيات وتلف السيارات والممتلكات العامة والخاصة، وقد تؤدي إلى الإعاقة الجسدية الدائمة، وقد تؤدي إلى اضطرابات نفسية بين السائقين والركاب. فيا أيها السائق النبيل ويا أيها المكرم، اتبع أفضل ممارسات السلامة أثناء القيادة للحد من خطر وقوع الحوادث، فتسلم ويسلم الآخرون. وتذكر قول الله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
4: ضيفنا الكريم، نود أن تحدثنا الآن عن بعض السلوكيات السلبية بالنسبة لمستخدمي السكك الحديدية.
5: السلوكيات السلبية لمستخدمي السكك الحديدية، أقول إن نشر الوعي المستنير وتصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة ومعالجة القضايا التي تمس الواقع اليومي للمواطن وتحت شعار بناء الوعي وتصحيح المفاهيم، نرفض الظواهر السلبية التي يرتكبها بعض مستخدمي مرفق السكك الحديدية، ونتصدى لهذه السلوكيات السلبية التي تؤثر على سلامة الركاب وراحة الآخرين، وتسبب في إلحاق الضرر بالقطارات. من بين هذه السلوكيات التدخين داخل القطارات في الأماكن المخصصة لغير المدخنين، مما يضر بصحة الآخرين ويسبب إزعاجا كبيرا لهم. ومن هذه السلوكيات السلبية الجلوس على الأرفف، مما يعرض الركاب لخطر السقوط والإصابة، ناهيك عن تشويه المنظر العام الذي تزدريه العيون. ومنها وضع الأقدام على الكراسي، وهذا التصرف المشين غير لائق، بالإضافة إلى أن هذا الفعل من البعض يلوث الكراسي التي هي معدة للجلوس عليها. ومن هذه السلبيات رمي الكمامة في القطارات أو المحطات، مما يسبب تلوثا بيئيا ويضر بالمظهر العام. وكذلك إلقاء المخلفات على شريط السكك الحديدية، مما يضر بالبيئة ويعرض القطارات للخطر. ومن السلبيات أيضا التدافع عند الصعود أو النزول من القطار، مما يعرض الركاب للإصابة، لا سيما المسنين والأطفال وذوي الهمم. ومن السلوكيات السلبية أيضا عدم التزام البعض بمسارات العبور المخصصة، كاقتحام المزلقانات أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقها أو المرور من تحتها، وهذا يعرض الإنسان نفسه للخطر ويتسبب في تعطيل حركة القطارات. ومن السلوكيات السلبية أيضا العبث بمحتويات القطارات، مما يعرض حياة الركاب للخطر ويتسبب في إتلاف الممتلكات العامة. ومنها أيضا الكتابة على جدران القطارات، مما يشوه اللمسة الجمالية للقطارات والمحطات، وربما يعرضها للتخريب. وها أنا ذا من خلال إذاعة القرآن الكريم ومن خلال برنامج الدين المعاملة، أدعو إلى الالتزام بالسلوكيات الإيجابية، وأناشد جميع مستخدمي السكك الحديدية بما ناشدت به الهيئة القومية لسكك حديد مصر جميع الركاب من ضرورة الالتزام بالسلوكيات الإيجابية داخل القطارات والمحطات، والمشاركة في التوعية بمخاطر السلوكيات السلبية، وذلك للمساهمة في الحفاظ على سلامة الركاب وتوفير بيئة سفر مريحة وآمنة للجميع.
4: وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عطية طه الزلمة، الأستاذ بجامعة الأزهر. وحتى لقاء آخر، تقبلوا أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة.
3: إعداد وتقديم عبد الجواد شندي.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 6:15. أخوتنا في رحاب الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، حول مفهوم إن الله جميل يحب الجمال نطالع مقالا من موقع وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان الجمال في الهدي النبوي. جاء فيه يقول ربنا تبارك وتعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. ويقول سبحانه: صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا تأمل الإنسان هذا الكون وجد أن الجمال لغة من لغات الإيمان، فالسماء في جمالها والأرض في زينتها والزهور في ألوانها والليل في سكونه كلها تشهد بأن خالقها جميل يحب الجمال. ومن هنا جاء الإسلام ليغرس في النفوس أن الجمال ليس ترفا وليس مجرد مظهر، وإنما هو عبادة وسلوك ومنهج وحياة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فلما ظن بعض الناس أن التجمل في الملبس قد يكون من الكبر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر ليس في حسن الهيئة، وإنما الكبر بطر الحق وغمط الناس، كما جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في حياته كلها، فكان جميل الخلقة وأجمل الناس خلقا. تقول أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. فكان جماله الحقيقي في رحمته وعفوه وحلمه وتواضعه وصدقه وأمانته، حتى دخل الناس في دين الله أفواجا. ذلك لما رأوا من جمال أخلاقه قبل أن يسمعوا كلامه. وكان صلى الله عليه وسلم يهتم بجمال الظاهر أيضا، فيحب الطيب ويأمر بالسواك ويحث على النظافة. وكان إذا خرج للناس اعتنى بهيئته، لأن الإسلام لا يريد للمؤمن أن يكون مهملا في مظهره، كما لا يريده أن يكون فارغ القلب من التقوى، بل يجمع بين نظافة الظاهر وطهارة الباطن. ولم يقف مفهوم الجمال عند الملبس والهيئة، بل امتد إلى جمال العبادة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان يرتل القرآن ترتيلا، ويذكر الله بقلب حاضر، ويقف بين يدي ربه حتى تتورم قدماه شكرا لله. فكان يرى في العبادة أعظم صور الجمال، لأنها صلة بين العبد وربه. ومن جمال هديه صلى الله عليه وسلم جمال الكلمة، فلم يكن فاحشا ولا بذيئا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: الكلمة الطيبة صدقة. وكان أكثر الناس تبسما. يقول عبد الله بن الحارث رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعلم أصحابه أن البشاشة في وجوه الناس عبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. إخوة الإيمان، إن الإسلام يقرر أجمل الناس عند الله تعالى، وهو من جمع بين حسن الهيئة وحسن السيرة، وبين نظافة الثوب ونقاء القلب، وبين جمال اللسان وجمال الإحسان. إن البيت الجميل ليس بكثرة أثاثه، وإنما بحسن المودة بين أهله. والعمل الجميل ليس بكثرة أرباحه، وإنما بإتقانه وأمانته. والكلمة الجميلة قد تداوي قلبا كثيرا، والابتسامة الصادقة قد تدخل السرور على مسلم، والخلق الحسن قد يكون سببا في هداية إنسان. فليكن لكل واحد منا نصيب من هذا الجمال الذي يحبه الله تعالى، حتى يرى الناس في أخلاقنا جمال الإسلام، كما رأوه كاملا في سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: ومحذرا بالنهي عن فعل الهوى.
1: إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم شيرين أحمد ماجد ونفذها على هندسة الهواء توفيق المعداوي وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا في رحاب الإيمان بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري والذي يرتل بدءا من الآية 45 من سورة صاد. الآن يقدم لهذا الترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 45 من سورة صاد إلى الآية 45 من سورة الزمر برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: أولي الأيدي والأبصار. أمال الدوري الأبصار هكذا: أولي الأيدي والأبصير. وكذا بخالصة ذكر الدار قرأها بالإمالة: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدير. قوله تعالى: هذا ما توعدون ليوم الحساب. قرأ الدوري بياء الغيبة إخبارا عن وعد الله أهل التقوى ما ذكر من الجنات وغيرها هكذا: هذا ما يوعدون ليوم الحساب. وقوله تعالى: هذا فليذوقوه حميم وغساق. قرأ الدوري بتخفيف السين وهو اسم لا صفة، لأن وزن فعال في الأسماء أكثر وأغلب منه في الصفات. والغساق أو الغساق هو الزمهرير أو صديد أهل النار، نعوذ بالله منه. هكذا: هذا فليذوقوه حميم وغساق. وقوله تعالى: وآخر من شكله أزواج. قرأ الدوري بضم الهمز دون مد ممنوعا من الصرف للوصفية والعدل عن آخر، والمعنى: أصناف من العذاب متعددة، فاللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. هكذا: وأخر من شكله أزواج. قوله تعالى: أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قرأ الدوري بوصل الهمزة ويبتدئ بكسرها، والوصل إخبار عن رؤوس أهل الضلال وقادة الكفر الذين كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين وضعفائهم. هكذا: اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. قوله تعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى أسكن الياء. هكذا: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. وقوله تعالى: قال فالحق والحق أقول. قرأ الدوري بنصب الموضعين هكذا: قال فالحق والحق أقول. والنصب على المفعول المطلق أي أحق الحق، أو على الإغراء بمعنى إلزم الحق. من سورة الزمر قوله تعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. قرأ الدوري بإسكان الهاء أو مدها هكذا: وإن تشكروا يرضه لكم. وإن تشكروا يرضه لكم. قوله تعالى: وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله. قرأ الدوري بفتح الياء من يضل هكذا، وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله أي يضل غيره. قوله تعالى ورجلا سلما لرجل، قرأ الدوري بألف بعد السين وكسر اللام، اسم فاعل أي خالصا من الشركة هكذا. ورجلا سالما لرجل، قوله تعالى إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قرأ الدوري بتنوين كاشفات وممسكات على إعمال اسم الفاعل، وضره ورحمته مفعولا اسم الفاعل هكذا. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ.

خلق السماوات والأرض بالحق، يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر

0: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك برواية الدوري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 45 من سورة صاد وحتى الآية 45 من سورة الزمر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: لا يأتون بمثله في وجوه إعجاز القرآن الكريم.
1: قرآنكم فيه السعادة كلها والعز كل العز تحت ظلاله.
0: لا يأتون بمثله برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهذه حلقة جديدة من برنامج لا يأتون بمثله، ويسعدنا أن يكون ضيفا علينا في هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الأداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. نقف في هذه الحلقة عند فاع باء من المعجم الاشتقاقي المؤصل لألفاظ القرآن الكريم للعلامة محمد حسن جبل، المعنى المحوري والمعنى القرآني وصوتيات الكلمة التي تتفق مع المعنى اللغوي للكلمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وجده أبي الأنبياء إبراهيم وبعض. فنرحب بحضراتكم وأرحب بحضرتك، ونتحدث اليوم عن الجذر اللغوي فاع باء. فنرى أن العلامة المصنف قد أدار استعمالات هذا الجذر حول معنى محوري واحد. هذا المعنى المحوري هو خروج المائع أو شبهه، خروج المائع أو شبهه، متصلا أو ممتدا متماسكا من ثقب أو نحوه على هذه الهيئة. هنا نستحضر السادة المستمعين ونستحضر الثعابيب التي تخرج من الفم، أو ما نسمى الروالة، يعني ماء ممتد كده متماسك. فالمعنى المحوري خروج المائع، وكما قلنا أن المائع، العلامة المصنف يستعمل كلمة المائع لتصدق على الماء، تصدق على اللبن، تصدق على
2: أي شيء، يعني
3: مائع غير صل. خروج المائع أو شبهه متصلا ممتدا، يعني متماسكا من ثقب أو شبهه. الاستعمالات التي تأسس عليها استنباط هذا المعنى، منها طبعا الثعبان معروف اللي هو الحي الذكر الضخمة الطويلة، وجرى فمه ثعابيب، وهو أن يجري منه ماء صاف فيه تمدد، كما قلنا بالفصحى الروالة التي تحولت في العامية المصرية الريالة. وجرحه يثعب دما، يعني يجري، وثعب الماء والدم فجره. المعنى المحوري ينطبق عليها جميعا، كالماء والدم الذي يخرج من الجرح والأنف، والروالة من الايه من الفم. طب والثعبان؟ الثعبان سمي كذلك لهيئة خلقته، كأنه طبع خارجا من ثقب، وكذلك هيئة جريه،
2: انه يعني مائع، يعني
3: مائع جسم مائع، وكأنه خارج من ثقب كده. او لنفسه بالسم، والسم ده طبعا ايضا شيء مائع،
2: وكلها معاني قريبة، يعني
3: معاني قريبة. نأتي بعد ذلك طبعا في استعمالات عربية قديمة، وكلمة الثعبان يعني كلمة شائعة. يعني الزبير بن عبد المطلب يصف اختطاف عقاب للحية التي كانت تمنع قريشا من بناء الكعبة، فيقول: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب. يعني شكلها كده وهي نزلة منقضة على الثعبان إلى آخره. عندما ننتقل بعد ذلك إلى الاستعمالات القرآنية، نجد أن هذا استعمالات هذا الجذر قد وردت مرتين فقط في القرآن الكريم بلفظ واحد، هو كلمة ثعبان في قصة سيدنا موسى عليه السلام، كما في قوله تعالى: فإذا هي ثعبان مبين إلى آخره. فها هنا في لطيفة أوردها الإمام الزمخشري والوالد عليه رحمة الله تعالى علق عليها تعليقا نفيسا جدا. التعبير في قصة سيدنا موسى عن الثعبان ورد بثلاثة ألفاظ: الحية والثعبان والجان. قال تعالى: قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية
4: تسعى.
3: الآية الثانية: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. المرة الثالثة ربنا بيقول له: وألق عصاك فلما رآها تهتز
4: كأنها
3: جان ولا مدبرا ولم يعقب. ففي حية وفي ثعبان وفي جان. الإمام الزمخشري العلامة المصنف يقول: وقد عرض الزمخشري في تفسير قوله تعالى فألقاها فإذا حية تسعى لتشبيه عصا موسى مرة بالحية وأخرى بالجان وثالثة بالثعبان، فقال: إن الحية اسم جنس يشمل الذكر والأنثى والصغير والكبير، ده بالنسبة للحية. والثعبان والجان متنافيان، يعني هما مختلفان. إزاي؟ كيف؟ الثعبان العظيم من الحياة، طب والجان الدقيق منه. احنا عارفين الثعابين احجامها متفاوتة، عندنا الأناكودا والحاجات الغريبة دي. البيئة المصرية ما فيهاش، لكن في ثعابين ضخمة وفي ثعابين خلاص يعني 20 سنتي و 30 سنتي ودقيقة وإلى آخر. ثم وجه جمعهما في التشبيه بأمرين.
4: يا سلام، يعني هو القرآن جمع بهذه الثلاثة كل أنواعها يعني.
3: إيه بقى المناسب للسياقات؟ يعني ليه جاءت حية ومعها تسعى وثعبان ومعها جان، هو ثعبان ومعها مبين والأخرى كأنها جان.
4: ثعبان بقى مبين لأنه واضح، يعني مبين يعني واضح.
3: أحسنت. لأنه كبير الحجم
4: بالزبط.
3: الثعبان الكبير الحجم فالثعبان العظيم من الحية والجان الدقيق منه. ثم وجه جمعهما في التشبيه بأمرين: الأول أنها تبدأ دقيقة كالجان، قيل هذا أنها تحولت إلى ثعبان صغير ثم زاد حجمه، أنها تبدأ دقيقة كالجان ثم تتورم وتعظم كالثعبان. وهو كلام جيد. العلامة المصنف يقول على كلام الإمام الزمخشري أنه كلام جيد. ثم زاده بقى جودة فقال: وأضيف أن ما قارن كل اسم في آيته يشير إلى شيء من هذا. يعني عندما نبحث في ما اقترن بكلمة الحية وبكلمة الثعبان وبكلمة الجان في السياق القرآني سوف نجد أنها تدعم كلام الزمخشري. فمع الثعبان وقد وصف بالعظم ذكر لفظ مبين، لحضرتك تفضلت وقلته الآن، فإذا هي ثعبان مبين واضح كبير، فالعظم أحد أسباب الوضوح والظهور. ومع الجان ذكر الإيه؟ تهتز كأنها جان، ذكر الاهتزاز. والاهتزاز لازم خفة الحركة
4: طبعا.
3: حية صغيرة كده لازم خفة الحركة. طب ومع الحية من الحياة ذكر السعي. أي الجري. أي الجري. وهو حركة مضطردة من أهم مظاهر الحياة. يعني مع الحية اللي هي من الحياة ذكر السعي. مع الثعبان لأنه كبير الحجم ذكر المبين. مع الجان ذكر الاهتزاز لأن الاهتزاز كأنه من لوازم خفة الحجم والحركة.
4: حاجة رائعة جدا في التأمل. طيب الصوتيات،
3: عندما نصل إلى الصوتيات سوف نجد أيضا أنها واضحة جدا. كما قلنا الثاء انتشار انتشار دقيق، احنا قلنا الروالة وحتى الثعبان إلى آخره. العين التحام على رقة ورطوبة. ازاي؟ لان العين صوت حلقي فهو التصاق، ولكنه كما نقول يعني فيه هنا هنات لحمية رقيقة غضة، فهو التحام ولكنه التحام على ايه؟ على رقة ورطوبة. ثم هناك الباء الأخيرة اللي فيها معنى الالتصاق والتماسك. إذا قست هذا من ثياب الماء أو الروالة إلى آخره هتجد فيها معنى يعني الانتشار، لكن الانتشار معاه التصاق وتماسك. معاه التصاق وتماسك
4: يعني في نوع من
3: ورخه
4: نعم.
3: لأنها بتبقى متماسكة. وكذلك الثعبان وكذلك الدم
4: في نهاية هذه الحلقة نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الكريم محمد حسن جبل، أستاذ العلوم اللغوية بكلية الآداب جامعة طنطا، والخبير بمجمع اللغة العربية، وعضو اللجنة العلمية لتحقيق التراث بدار الكتب المصرية، وعضو المجلس العلمي لمعهد المخطوطات العربية. ونشكركم إخوتنا إخوة الإيمان على وعد باللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، مع تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: لا يأتون بمثله. برنامج من إعداد وتقديم رضا عبد السلام.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب العالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لله عز وجل 100 رحمة، وإنه قسم رحمة واحدة بين أهل الأرض فوسعتهم إلى آجالهم، وذخر 99 رحمة لأوليائه، والله عز وجل قابض تلك الرحمة التي قسمها بين أهل الأرض إلى 99، فيكملها 100 رحمة لأوليائه يوم القيامة. رواه أحمد، حديث صحيح. وعن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ووجبت له الجنة، ومن قال سبحان الله وبحمده 100 كتب الله له 1000 حسنة و24 حسنة. قالوا: يا رسول الله، إذن لا يهلك منا أحد. قال: بلى، إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلت، ثم تجيء النعم فتذهب بتلك، ثم يتطاول الرب بعد ذلك برحمته. رواه الحاكم في مستدركه، وقال الذهبي: حديث صحيح. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، متفق عليه. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، متفق عليه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخوتنا في رحاب الإيمان، بمشيئة الله تعالى في 10:15 تستمعون إلى أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير بكفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. في هذه الأمسية تلاوة مباركة للقارئ شيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة للدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ مصطفى معوض. الأمسية من إعداد وتقديم الزميل محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قرآن المغرب، على مدى 40 دقيقة أخوتنا في رحاب الإيمان نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما يتيسر من سورة الشورى، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

Gracias.

Thank you.

مرتي

وأمرت لأعدل بينكم.

como

فلذلك فد واستقل كما

أَقُمْ

واستقم كما أمرت ولا تتبع

وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون

assim. ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام على مدى 40 دقيقة إلى قرآن المغرب، تلاه علينا القارئ الشيخ محمد عطية حسب، وقد تلا علينا ما تيسر من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 8:55 موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة. صلاة العشاء يؤذن بها في 9:24 إن شاء الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترتي الظهيرة والمساء من هذا اليوم كان معكم زميلي بهاء عبادة من المذيعين. هذه فترة السهرة من يوم الأربعاء 8 صفر 1448 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق 22 يوليو 2026 من الميلاد. فترتنا الإذاعية من 8 حتى 11. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية توفيق المعداوي، ومن المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورتي النساء والانفطار يتلو علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: تلا علينا القارئ الشيخ طه الفشني ما تيسر من سورة النساء وسورة الانفطار. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نقدم لحضراتكم فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، الذي يرتل من الآية 26 من سورة الرعد. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الرعد، من الآية 26 إلى الآية 27 من سورة إبراهيم عليه السلام، برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الرعد: وصدوا عن السبيل. قرأ ورش كلمة وصدوا بفتح الصاد فتصير وصدوا عن السبيل من صد. يمحو الله ما يشاء ويثبت. قرأ ورش كلمة ويثبت بالتشديد فتصير يمحو الله ما يشاء ويثبت، ومفعوله محذوف. وسيعلم الكفار. قرأ ورش كلمة الكفار بفتح الكاف ومدها وكسر الفاء مخففة وترقيق الراء لوقوع كسر قبلها فتصير وسيعلم الكافر لمن عقب الدير على الإفراد. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قرأ ورش كلمة الله برفع اسم الجلالة فتصير الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على أنه المبتدأ وخبره الاسم الموصول. اشتدت به الريح. قرأ ورش كلمة الريح بالجمع فتصير اشتدت به الرياح. وقد قرأ ورش في الكلمات الآتية بالتقليل، وهي لهدي الدنيا طوبة، وكذا الدار دارهم،

متى أكلها بإسكان الكاف فتصير توتي أكلها، والضم والإسكان في لغة العرب. كشجرة خبيثة اجتثت، قرأ ورش كلمتي خبيثة اجتثت بضم التنوين لضم ثالث الفعل فتصير خبيثة نجتثت. هذا وبالله التوفيق.

الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم يَنظُرُوا

الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل

إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم، فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول؟ بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل، ومن

بعد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم

ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذريةً

لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج

وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

وهو العزيز الحكيم. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من

وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن رب

ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين

قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم

مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

شديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذي

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

جزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم،

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. صدق الله العظيم.
1: من الآية 26 من سورة الرعد حتى الآية 27 من سورة إبراهيم، رتل علينا برواية ورش عن نافع المدني القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:03. إخوة الإيمان، من الآن معنا من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ولكم تحيات توفيق المعداوي صاحبنا حتى هذه اللحظات. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. عن فضل قضاء الحاجات في الإسلام نستمع إلى هذا الحديث من فضيلة الدكتور محمد عبد المنعم القيعي، وقد أعد هذا الحديث للإذاعة خالد قنديل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. حاجة الإنسان لا تنتهي، فهو يحتاج إلى ما يقيم أوده، ويحتاج إلى المال، ويحتاج إلى الهواء، ويحتاج إلى أمور أخرى اقتضتها ظروفه الاجتماعية. ولا ننسى أن الله أمرنا بالتعاون، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى. وثمرة ذلك التعاون أن تقضي حاجة أخيك إن كنت قادرا على ذلك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وإن الإسلام عقد الإخاء بين المسلمين من أجل ذلك، فلم يفرضهم أعداء بل فرضهم إخوانا، وقال: إنما المؤمنون إخوة. وإذا كان للإنسان حاجة وتوجه إلى الغير وقضها له، فإن ذلك يعتبر تنفيسا لقربة. وفي الحديث: من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ولعلنا ندرك أنه إذا كانت حاجاتنا في الدنيا كثيرة، فحاجاتنا في الآخرة أكثر، ونحن جميعا محتاجون إلى الله. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. وليعلم من طلب منه قضاء الحاجات أن الله أنعم عليه بتوفيقه لقضاء حاجة أخيه، لا يمتن عليه حتى لا يبطل عمله، بل يعلم أن الله سخره لخدمته، فإن نجح فليكن مسرورا. ففي الحديث: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن. واعلم أنه من قضاء الحاجات أن تقدم النصيحة إلى أخيك، وهذه النصيحة يجب أن تكون سرا فيما بينك وبينه، حتى وإن كانت تعالج خللا في نفس الصديق، فالنصيحة سرا نصيحة، وجهرا وعلى الملأ فضيحة. وفقنا الله إلى ما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: عن فضل قضاء الحاجات في الإسلام حدثنا فضيلة الدكتور محمد عبد المنعم القيعي. أعد هذا الحديث للإذاعة خالد قنديل، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. مما يتيسر من سورة الإنسان يتلو علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
3: أعوذ بالله.

من سورة الإنسان، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة.

صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، في العاشرة والربع من سهرة اليوم نقدم لحضراتكم أمسية دينية سجلت من المسجد الكبير كفر بني غريان، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. فيها تلاوة للقارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وكلمة لفضيلة الدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف، وتختتم بابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ مصطفى معوض. هذه الأمسية من إعداد وتقديم محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:24 حسب توقيت القاهرة يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته،
1: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
2: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ طه الفشني بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة. صلاة الفجر يؤذن بها في 4:27 إن شاء الله، وتشرق شمس يوم الخميس بإذن ربها في سماء القاهرة في 6:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة من سورة ياسين يتلوها القارئ الشيخ حمد الزامل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من سورة ياسين تلا علينا القارئ الشيخ حمدي الزامل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا حول القرآن الكريم، نتعلمه، نتعلم كيف يتلى وكيف تكون قواعد النطق الصحيح. تلاوة هذه الحلقة تبدأ من الآية 19 من سورة النور. وسورة النور إخوة الإسلام سورة مدنية، آياتها 64 آية، نزلت بعد سورة الحشر، وترتيبها في المصحف الشريف 24. أخي المسلم، أختي المسلمة، هيا بنا نفتح كتاب الله ونردد خلف فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 19 من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 22 من سورة النور.
2: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
1: خطوات الشيطان،
2: طرقه وآثاره ومذاهبه،
1: بالفحشاء،
2: ما عظم قبحه من الذنوب،
1: المنكر،
2: ما ينكره الشرع ويكرهه الله سبحانه وتعالى،
1: ما زكى،
2: ما تطهر من دنس الذنوب،
1: ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة،
2: ولا يحلف أو لا يقصر أصحاب الزيادة والغنى في الدين. أخوة الإيمان، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، فحتى ذلك الحين نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: نزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. الآية هنا بيان إجمالي لحال من قابل آيات الله بالإعراض عنها، بعد بيان حال من قابلها بالسجود والتسبيح والتحميد. والمعنى: لا أحد أظلم لنفسه ممن ذكره الله تعالى بآياته الواضحة النيرة التي ترشد إلى الصراط المستقيم والفوز بالسعادة العظمى والنعيم المقيم. ثم كان منه بعد هذا التذكير بها ما يستبعد عقلا، وهو الإعراض عنها بترك التدبر فيها وتناسيها كأنه لم يسمعها ولم يعلم عنها شيئا. وتشير كلمة ثم إلى الاستبعاد العقلي للإعراض عن الآيات مع وصفها بما ذكر من الأوصاف العظيمة. وختمت الآية بتهديد كل من اقترف الإجرام والأفعال المذمومة، حيث قال تعالى: إنا من المجرمين منتقمون، ولم يقل منه أي من الأظلم منتقمون، وإنما قال من المجرمين، لأنه إذا جعله أظلم من كل ظالم ثم توعد المجرمين جميعا بالانتقام منهم، فقد دل بذلك على إصابة الأظلم بالنصيب الأوفر من الانتقام. هذا والله أعلم.
1: ومضة تفسيرية. دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى العاشرة نبقى مع المبتهل الشيخ محمد عمر.

0: كنا مع المبتهل الشيخ محمد عمران مقدما لهذا الابتهال. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 10 من سهرة الأربعاء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة، الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم،
3: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج
4: بريد الإسلام. إعداد وتقديم فؤاد حسان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. رسالة وصلت إلينا من مستمع يقول في رسالته: ما رأي الدين في من يتخصصون في نشر الإشاعات الكاذبة؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور عطية لشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.
6: الحمد لله رب العالمين. قال في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. روت عنه كتب السنة: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وبعد، فإن الإنسان مسؤول عما ينطق به اللسان ومستنطق عما يتكلم به، فعلى العاقل أن يحسن منطقه ويحاسب نفسه عن كل ما يتكلم به. قال الله عز وجل: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال سيدنا معاذ بن جبل لسيد البشرية معلم الإنسانية: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له المعصوم صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم؟ أو قال: على مناخيرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي صحيح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حدث بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. فيا أيها المحدثون بكل ما سمعتم دون تثبت أو تحقق أو روية، إنما تتناقلوه فيما بينكم دون تمحيص، له آثار سلبية مدمرة وخطيرة على الفرد وعلى الأسرة والمجتمع. ويا ليت يقف بهم الأمر عند هذا الحد، إلا أنهم يكتمون الأخبار الحقيقية التي يؤدي نشرها إلى الطمأنينة والهدوء والإيجابية، يكتمون كل ذلك ويشيعون الأخبار غير الحقيقية السلبية المدمرة. ولا أدري لمصلحة من يتم ذلك. يقول الحق سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون. ويقول سبحانه: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. ويقول المولى الكريم: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ويقول الرب القدير: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فاتقوا الله في بلدكم ولا تنشروا على ألسنتكم إلا ما فيه رفعة ونهضة وتقدم لبلدكم. وإذا انهدم المعبد لا قدر الله سينهدم على كل من وما فيه، ولا يستفيد من ذلك إلا الأعداء. وربما ينطبق على مروج الإشاعات الكاذبة ينطبق عليهم قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. هذا والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله.
5: أما رسالة التالية مستمعينا الكرام فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل مسح الرقبة من سنن الوضوء؟ فقد اعتدت في الوضوء أن أمسح رقبتي، فقال لي بعض أصدقائي إنها ليست من سنن الوضوء، فهل هذا صحيح؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمسح الرقبة أثناء الوضوء ليس من أركان الوضوء التي يجب المحافظة عليها، واختلف الفقهاء في سنيته، فالبعض يرى أنه سنة، والبعض الآخر يرى أنه ليس من سنن الوضوء. وعليه فمن مسح رقبته أثناء الوضوء فلا حرج عليه، ووضوءه صحيح، ومن ترك مسح الرقبة فوضوءه صحيح أيضا، ولا شيء عليه ولا حرج، ولا ينكر أحد على أحد، فلا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المجمع عليه. أيها المستمع الكريم، مما اتفق العلماء عليه أن الوضوء شرط لصحة الصلاة، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. والواجب في الوضوء هو غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما مسح الرقبة فاختلف الفقهاء في حكمه، فذهب الحنفية في الصحيح، والشافعية في وجه، والحنابلة في رواية، إلى أن مسح الرقبة في الوضوء من مستحبات الوضوء، وبعضهم يعدونه سنة. واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا توضأ مسح عنقه، ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ ومسح عنقه لم يغل بالأغلال يوم القيامة. واستدلوا أيضا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا، وغسل باطن أذنيه، وأدخل إصبعيه في داخل أذنيه، ومسح ظاهر رقبته. بينما ذهب المالكية والشافعية في المعتمد والحنابلة في معتمدهم إلى عدم سنية مسح الرقبة في الوضوء، بل اعتبره المالكية مكروها لعدم وروده في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أو رواية صحيحة. هذا ومن المقرر أن المسائل الفقهية الخلافية ليس فيها إنكار لا على الفعل أو الترك، فلا ينكر المختلف فيه، وإنما ينكر المجمع عليه. فاتفاق الأئمة المجتهدين حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. وعلى ذلك نقول للسائل الكريم: مسح الرقبة أثناء الوضوء ليس من أركان الوضوء ولا من واجباته، وإنما وقع الخلاف بين الفقهاء هل هو سنة من سنن الوضوء أو لا، فالأمر فيه واسع. فمن مسح رقبته أثناء الوضوء تقليدا لمن رأى أنه سنة صح وضوءه، وحاز ثوابا على نيته في الاحتياط والحرص على السنن حتى ولو كانت مما اختلف فيه العلماء. ومن لم يفعل ولم يمسح رقبته أثناء الوضوء فلا حرج عليه، والوضوء صحيح في كل الأحوال، سواء مسح المتوضئ رقبته أو لم يمسحها، المهم ألا ينكر أحد على أحد، وألا يكون ذلك سببا للخلاف بين الناس، فالقاعدة تقول: لا إنكار في المختلف فيه، وإنما الإنكار في المتفق عليه. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
5: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، كما أشكر للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم التحية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
4: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:10. مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ محمد الفيومي.
8: إلهي يا سميع ويا بصير،

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد الفيومي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:16. إخوة الإيمان، من الآن حتى 11 أستمع مع حضراتكم إلى هذه الأمسية التي سجلتها، وأدعو الله تعالى أن ينفعني وإياكم بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، نحييكم بتحية أهل الجنة، بتحية الإسلام الخالدة التي تصافح الكون بالسكينة والطمأنينة والأمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي بحضراتكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة لنقدم هذه الأمسية الدينية التي سجلناها من المسجد الكبير كفر بني غريان، مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، إن القرآن الكريم قد أنزله الله تعالى إلى رسوله لنتدبره ولنستمع وننصت لمن يقرأه، وثمرة عظيمة من ثمار التدبر والاستماع هي التحلي بمكارم الأخلاق والتخلي عن سيئها. ففي القرآن الكريم نقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كما نقرأ قول العلي الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، تعالوا نستمع إلى هذه التلاوة ونتدبرها مع القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

todo, todo, todo, todo.

What?

وأن

عليك يا سيدنا، عليك يا مولانا.

وَأَنَّهُ

0: سيدنا عليك يا مولانا.
1: وأن

شخصا ما كانش الحمد.

0: يا سيدنا. عليك يا مولانا.
1: وقام

والمؤمن.

Bowden. وتضحكون

والقمر إذا تلاها.

0: الله يرضى عليك.
1: كيف يدنا؟

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإيمان إلى القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، وقد حلق بنا في آفاق الوحي الشريف، فأبصرت القلوب واطمأنت.

0: النفوس. وما زلنا معكم إخوة الإيمان من المسجد الكبير كفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. أخي المؤمن، لا تحدثني عن عمق إيمانك ولا عن قدر عباداتك، دعني أتعرف على قدر إيمانك من خلال حسن أخلاقك. أرني سجودك في تواضعك، أرني زكاتك وصدقتك في رأفتك ورحمتك، أرني صومك في كف أذاك، وأرني حجك في تقواك. وتذكر معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحاسنكم أخلاقا. عن أثر العبادات في سمو الأخلاق يحدثنا فضيلة الدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد وعلى الآل والصحب الكرام وعلى السلف الصالح وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الجمع الطيب في هذا البلد الطيب، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المباركات أن يديم علينا وعليكم وعلى مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلم والسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لماذا فرض الله علينا الفرائض؟ لماذا أمرنا الله بالصلاة والصيام والزكاة والحج؟ لا بد وأن يعرف الإنسان قيمة العبادات والفرائض التي فرضها الله عليه، فإن لكل عبادة هدف وغاية. والحق سبحانه وتعالى ما خلق الكون وما فيه إلا ليعبد ويعرف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فرض الله علينا الفرائض، الهدف الأهم من العبادات أن تكون حاجزة ومانعة من أن يقترف الإنسان الذنب وإن قل. انظر معي وعش معي إلى الصلاة التي نتقرب بها إلى الله. ينبغي عليك في صلاتك أن تنزجر من أي شيء. الحق يقول لك إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهدف الصلاة أن تقربك من الله، أن تنهاك عن الفحشاء والمنكر. وهدف الصيام أن تتعبد إلى الله وتقترب من التقوى. ثم لا بد وأن يكون لك في الصيام زاجر. وما هو؟ استمع إلى الحديث القدسي، ورب العالمين يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. مدرسة الصيام تزجر عن الرفث وهو الجماع والكلام على مقدمات الجماع والنساء وما إلى ذلك. ولا يصخب، إن الصوم يهذب النفس ويجعلها لا يرتفع صوتها بالصخب ولا بالمنكر، لأن الصائم في عبادة يقترب بها من الله. إذا كان يوم صومك إن سابك أحد أو قاتلك فلتبادر بقولك إني في طاعة. فالصوم يحجزك عن السب، يحجزك عن العراك والقتال. كل مشكلات العالم تحل بالالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى ما فرض الله سبحانه وتعالى علينا أيضا في الصيام: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. إذن لا بد وأن تكون العبادات والطاعات زاجرة لك عن الوقوع في المعاصي، لأنك بها تقترب من الله عز وجل، فلا بد وأن تحجزك عن معصية الله، فإن الله يحب أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. وانظر إلى الحج حينما قال الحق سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. إذن العبادة لا بد وأن تكون حاجزة عن الوقوع في معاصي الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى زكاتك التي هي قربى من الله، والتي هي طهارة للبدن، والتي هي تزكية للنفس، والتي هي طهارة للمال. لا بد وأن يكون لك فيها بعد عن الرياء. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. إذن إخوة الإيمان والإسلام، معرفتنا بالدين هي قرب يوصلنا من رب العالمين بما أمرنا الله، ولا بد وأن تكون هذه العبادات هي الطريق الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. ثم البعد عن هذه المقترفات من الذنوب وإن قلت هو الهدف والغاية التي ينبغي للعبد أن يميل إليها وأن يركن إليها. إن الإنسان في حاجة أن يكون مع الله دائماً، في حاجة أن يكون في قرب مع الله، في حاجة أن يقوم هذا السلوك في مدارس العبادات التي فرضها الله سبحانه وتعالى. وتقربك إلى الله بما فرض عليك هو أحب ما يطلبه الله سبحانه وتعالى منك. إننا في أشد الحاجة إلى مرحلة التغيير في تعديل السلوك، وهذا أمر مهم في حياتنا الدنيا. تعديل السلوك من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. تعديل هذا السلوك يأتي بالالتزام بما أمر الله، ويأتي بالالتزام بما فرض الله. والحق سبحانه وتعالى اعلموا جيداً أنه أخفى رحمته في طاعته وأخفى عذابه في معصيته. فغفر الله سبحانه وتعالى لامرأة بغي سقت الكلب فشكر الله لها فغفر الله لها، وأدخل الله امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. رحمة الله أتت في سقيا كلب، لأن فيه روح، ومعصية الله أتت في تعذيب هرة نسيتها امرأة فلا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إنها رسالة، لا تستصغر المعصية وإن قلت، أكرر، لا تستصغر المعصية وإن قلت. ختاماً، لا أملك إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى من أعماق قلوبنا أن يمن الله علينا بنعمة الأمن والأمان والسلم والسلام. اللهم أنزل بركاتك ورحماتك وسكناتك على مصر وأهلها، أنزل بركاتك ورحماتك وسكناتك على مصر وجيشها، احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، كن لنا ولا تكن علينا يا أرحم الراحمين، احفظ بلاد العرب والمسلمين من كل مكروه وسوء، انصرنا على أعدائنا أعدائك أعداء الدين يا رب العالمين. كل عام أنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وهكذا إخوة الإيمان، فقد استمعنا وحضراتكم إلى هذه الموعظة الحسنة من فضيلة الدكتور حسام الشتيحي من علماء الأزهر الشريف، ونحن هنا في المسجد الكبير كفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية الدينية عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أخي المؤمن، اسعى إلى طيبات الدنيا وزينتها كما شئت، لكن اصحب الأخلاق معك في كل سعي وفي كل وقت، فهي بإذن الله سبب لحفظك وحفظ ما حصلت، وذاك شوقي يسير على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيشدو، والصدق أرفع ما اهتز الرجال له، وخير ما عود ابنا في الحياة أبو، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. مع الابتهال والأدعية والمدائح النبوية، يقدمها المبتهل الشيخ مصطفى معوض.
2: صلوات الله وسلامه عليك يا

يا

اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد.

اللهم احفظ مصرنا واحفظ شعبنا واحفظ

لماذا الحرص والدنيا زوال؟

وجمع المال في الدنيا ابتلاء ويوم البعث أحمال

0: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. إخوة الإيمان، بهذه الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ مصطفى معوض نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية. سجلناها من المسجد الكبير كفر بني غريان مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. إلى لقاء إيماني جديد إن شاء الله. لكم تحيات حسن مبروك من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام 11 مساء في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستودعك يوما مضى من أعمارنا، اللهم تقبل ما كان فيه من طاعات، واغفر ما كان فيه من خطيئات، وتجاوز يا ربي عما كان فيه من زلات. اللهم اجعل غدنا خيرا من يومنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة الزميل محمد عبد الحكم من أسرة المذيعين، وهذا مستهل فترة إذاعية جديدة تستمر مع حضراتكم حتى الثانية من بعد منتصف الليل إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه السيد صالح.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هيا بنا نطوف بين حدائق الإيمان، نقطف من ثمار أشجارها وننهل من نبعها الصافي.

0: عن دائر الرياح.
1: إن الوضوء هو استعمال الماء في غسل أعضاء مخصوصة على صفة مخصوصة لقصد النظافة والنضارة والضياء والحسن، وهو من العبادات، فبه تطهر الأعضاء وتصفو القلوب وتسمو الأرواح. وعبادة الوضوء بشروطها وفروضها وكيفيتها المعروفة والمشروعة ليست مجرد غسل وتنظيف الأطراف وإزالة ما قد يعلق بها، ولكنها سبب في نيل عظيم الحسنات ومحو صغائر الذنوب وتكفير الخطايا ورفعة الدرجات، كما أنها بإذن الله تعالى سبب لدخول الجنة والتحرز من الشيطان والحفظ بإذن الله تعالى من الشرور. فالوضوء عبادة عظيمة الفضل كثيرة الثواب، ليتحقق بها من حصول الطهارة الحسية والمعنوية. قال صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان.
2: مولاي

إن الوضوء عبادة مستقلة وقربة إلى الله، حتى ولو لم يكن لأداء الفريضة ولو لم تعقبه صلاة. فالوضوء من أسباب دخول الجنة والتحلي بحليها، لما روي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. كما أن الوضوء من أسباب الطهارة الحسية والمعنوية التي تكون بإذن الله تعالى من الأسباب الجالبة لمحبة الله. يقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كما أن الوضوء من أسباب الطهارة الحسية والمعنوية التي تكون بإذن الله تعالى من الأسباب الجالبة لمحبة الله. يقول سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويضاف إلى ذلك أن المحافظة على الوضوء تعد من علامات أهل الإيمان وصفة من صفات الكمال للمؤمنين. روي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن.

0: الحسد وافتح لنا باب الرجاء وهب لنا منك الرشد.
1: إن من فضائل الوضوء أنه عبادة يكفر الله بها الذنوب والخطايا. فعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في حديث آخر عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والوضوء يرتبط في الذهن عند الكثيرين بعبادة الصلاة فقط، ولكنه يشرع في مواطن عديدة من حياة الإنسان المسلم، فهو مشروع لأداء الصلاة وعند قراءة القرآن من المصحف.

بكلمة من

أبشرك بيحيى مصدقا بكلمة Thank you.

فاتقوا

0: على مدى 45 دقيقة عشنا إخوة الإيمان في رحاب قرآن السهرة. تلاوة الليلة كانت للقارئ الشيخ محمد رفعت مما تيسر من سورة آل عمران. الثانية عشرة، منتصف ليل القاهرة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. Well.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أبي غاضب قط فذكر الله عنده أو خوف أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد. يا ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن المسلم الواعي هو الذي يعمل لآخرته ويتأدب بآداب الإسلام ويلتزم بالتوجيهات والإرشادات التي وضحها القرآن وبينتها السنة. فقد أفادت السنة أن الغضب من الشيطان وأن خوف الله من التقوى، ووضح السادة العلماء أن القرآن الكريم عندما يتلى تندحر الشياطين وتبعد عن مكان تلاوته، وأن تلاوته تهدئ القلوب وتطمئن النفوس وتشرح الصدور. وقد نقل سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نقل عن أبيه سيدنا عمر أنه عندما يسمع آيات الله تتلى يتحول أو يتغير إلى أحسن حال وأفضله، فيذهب عنه الغضب ويزول عنه الانفعال، فتهدأ نفسه ويستريح باله. ففي آيات الله أسرار، وصدق الله حيث قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وجاء في هذا الأثر بعض أسرار ذكر الله، حيث سكون النفس وهدوء الطبع وخضوع الجوارح. وصدق الله حيث قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فمن أكثر من ذكر الله زال عنه القلق والاضطراب النفسي وسكنت نفسه وجوارحه. كما أفاد هذا الأثر أيضا أن ذكر الله تعالى يزيل الخوف، كما أفاد الأثر كذلك أن سماع القرآن يكبح جماح النفس ويوقف الانفعال وما يؤدي إليه من ضرر بالنفس والآخرين. وهكذا نحن أمام كنز تقر به الأعين وتسعد به الأنفس.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما متحدثا عن والده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث كان سيدنا عمر يذكر بالله سبحانه فيزول غضبه في الحال. مزيدا من التبيان،
2: لقد ذكر سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ثلاثة أمور إذا حدث واحد منها كان كفيلا لذهاب الغضب عن سيدنا عمر رضي الله عنه. الأول هو أن يذكر الله عنده، لأن ذكر الله ينشرح الصدر لسماعه وتهدأ النفس ويطمئن الفؤاد وتسكن الجوارح. ولما كان ذكر الله تعالى تتنزل بسببه الرحمات وتحضر من أجله الملائكة ويندحر الشيطان خاسئا، لما كان ذكر يحقق كل ذلك حرص سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن يذكره في أول الأمور التي تعتبر علاجا ناجعا للغضب. والوسيلة الأخرى لعلاج الغضب وتهدئة النفس التخويف بالله تعالى، بمعنى أن يذكر الغضبان بأن الله مطلع عليه وأنه لن يفلت من عقاب الله وعذابه إن صدر عنه ما يؤذي الآخرين أو يلحق بهم ضررا. ويذكر الغضبان بأن الشيطان قد سيطر عليه وتملكه فلا يسلم نفسه للشيطان. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما يطفئ النار الماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. والوسيلة الأخرى التي تقضي على الغضب وتخمد فتنته تلاوة ما تيسر من كتاب الله تبارك وتعالى، لأن الشيطان لا يحب سماع القرآن الكريم، فإذا ما قرأ الغضبان بعض آيات الله انصرف الشيطان عنه.
1: ضيفنا الكريم، طرقا أخرى لعلاج الغضبان جاءت في هذا الدين الحنيف، دين الإسلام.
2: جاء في الحديث الصحيح أن الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم تدفع الشيطان وتذهب الغضب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا غضب الرجل فقال: أعوذ بالله، سكن غضبه. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن سيدنا سليمان بن سرد رضي الله عنه قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، أي انتفخت وبرزت عروق عنقه كناية عن شدة الغضب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. وصدق الله العظيم حيث قال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
1: صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: ما رأيت أبي غضب قط فذكر الله عنده أو خوف أو قرأ عنده إنسان آية من القرآن إلا وقف عما كان يريد. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطاء صنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. نريد اليوم أن نتعرف على حكم الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة يا دكتور، الهاتف والرسائل والإنترنت، ما حكم هذا الموضوع؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. العلماء المعاصرون يرون أن الطلاق يقع عبر وسائل الاتصال الحديثة ديانة إذا ثبت وتيقن أنه وقع من الزوج نفسه بلفظ صريح بكامل إرادته وقصده إيقاع الطلاق، سواء كان بالصوت أو بالكتابة الصريحة، وذلك لأن الكتابة الموثقة أو التلفظ عبر الهاتف يؤديان نفس مقصود النطق المباشر في إيقاع الطلاق، وقياسا على إيقاع الطلاق بالكتابة المعتبرة لدى الفقهاء.
2: حضرتك قلت الآن يا دكتور بتقع عبر وسائل الاتصال ديانة، ما المقصود بديانة؟ هي أيضا تقع قانونا؟
3: نعم، يعني هنا سنرى أن القانون المصري لا يعتد بهذا في القانون إلا إذا تم توثيقه رسميا أمام المأذون أو في المحكمة لإثبات حقوق الزوجة مع اشتراط التحقق من صحة صدوره من الزوج، حيث يوجب القانون المصري رقم 1 لسنة 2000 في شأن تنظيم إجراءات التقاضي بمسائل الأحوال الشخصية يوجب إيقاع الطلاق رسميا، ولا تعترف المحاكم المصرية بمجرد رسائل الهاتف أو منشورات الإنترنت كوثيقة طلاق رسمية بمفردها.
2: لعظم هذا الموضوع فهم طبعا بيقدروا هذا الموقف يا دكتور،
3: لأن القانون المصري هو يعتد بالوسائل المادية، أما المسائل الدينية فهذه بين الإنسان وبين ربه، فالقانون المصري لا يعتد بهذه الوسائل بمفردها، لكن من حق الزوجة أن تتخذها قرينة لإثبات حقها في رفع دعوى تطليق أو إثبات حالة أمام المحكمة حتى لا تكون معلقة هكذا، لأنه لابد في النهاية أن تصدر بذلك أوراق من المحكمة. وفي حال لجوء الزوجين للقضاء تعتمد المحكمة في إثبات الطلاق الكتابي أو الهاتفي على إقرار الزوج به أمام القاضي أو بشهادة الشهود أو من خلال خبراء الأدلة الفنية لتوثيق الرسائل.
2: نعم، شكرا للأستاذ الدكتور عطاء الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد بدر حسين يتلو علينا ما تيسر من سورتي قاف والحاقة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة

وأذل

لكل أواب حفيظ.

Und der

وأغلق.

من

Und

No, oh,

quảng cáo.

Fernando.

Thank you.

ألقى السمع وهو شهيد. وأذل

لكل أواب حسين

Und não.

وأذلت.

Hayır, siz de.

من

Und,

No, oh,

Juan Carlos.

in

ولقد

düşeyim.

0: long have I coached for?
1: False. Fast.

0: stomach, don't you?
1: Once.

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق
1: الله أكبر
0: ذلك يوم الخروج ولقد

فاصبر على ما يقولون فاصبر

0: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.
1: الله أكبر، الله أكبر.
0: واستمع

0: يوم يسمعون الصيحة بالحق
1: الله أكبر
0: ذلك يوم الخروج إن

in

نحن أعلم بما يقولون وما

Oh, my God.

alignment.

ذلك الشن علينا يسير. نحن أعلم بما Woman.

بسم الله الرحمن الرحيم. أن

想

咱好汉来三宝来，咱好。

Fanta.

بسم الله.

Sí,

咱好汉来啥子来咱好

Sancta

What?

Gordon. حملنا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي قاف والحاقة، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد بدر حسين، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ نصر الدين طوبى.

إشارات ضبط الوقت، وقد أعلنت تمام الواحدة بعد منتصف الليل في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ محمود علي البنا يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة الإسراء.

وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم.

من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا بدءا من أول سورة الإسراء وحتى الآية 98 من السورة الكريمة. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في 3:10 من فجر الخميس. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، قدم المبتهل الشيخ عبد السميع بيومي هذا الابتهال. كتاب الله أنسي في حياتي، وأنفع ما يداوي لي عيوبي. كلام الله موعظة وهدى، ستصغر عنده كل الخطوب. ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. إخوة الإيمان، هذه فقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، يرتل علينا بدءا من الآية 77 من سورة غافر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر إن وعد الله حق،

فإلينا يرجعون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك.

ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.

التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. بسم الله الرحمن

تعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون

وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد

لهم أجر غير ممنون. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض

أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا.

عذاب الخزي في الحياة الدنيا، ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون.

شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم

خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم

دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون.

قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ

والقمر والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا

وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو

عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي

يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم.

وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها

برحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله

وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ

فلذلك فدع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة

الشاهد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق

0: بعيد. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان في رحاب هذه الفقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ أحمد محمد عامر، رتل علينا بدءا من الآية 77 من سورة غافر وحتى الآية 18 من سورة الشورى. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا تشير إلى 2:03 بعد منتصف الليل. اللهم إنا عبادك نقف ببابك. اللهم ربنا، في ساعة أخبرت أنك تنزل فيها إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلالك، يا رب ندعوك فاستجب لنا. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي صدورنا سكينة وفي دعائنا يقينا وفي أرزاقنا بركة وفي أعمالنا إخلاصا. اللهم اجبر كسرنا ويسر أمرنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. نسألك يا ربي بعزتك ولطفك أن ترفع عنا كل كرب، وأن تفرج عنا كل هم، وأن تقضي عنا كل دين، وأن تحفظنا وتحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه فترة إذاعية جديدة تستمر معكم حتى 5 من صباح الخميس بمشيئة الله تعالى. نسعد بالاستمرار معكم خلالها. من الهندسة الإذاعية الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين محمد بدر. نرجو الله أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، خير ما نبدأ به فترتنا هذه القرآن الكريم. القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة فاطر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي عبد الله طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث رواه مسلم، وفيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهر، والله يتولى السرائر.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي يتلو علينا ما تيسر من قصار السور.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي ما تيسر من قصار الصور، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. محمد مثله في الأرض ما خلقا، محمد إن يقل شيئا فقد صدقا، والحق قول قريش فيك منصفة، هو الأمين بغير الصدق ما نطقا.

0: اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ سيد أحمد السبع يتلو علينا ما تيسر من سورة القصص.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.